لك الحمد يا غفار ما هل صيب وما تاب يا من يقبل التوبة مذنب. لك الحمد ما حج الحجيج وما جرت دموع وشع النجم أو لاح كوكب.

سبحان من أتته السماء والأرض طائعة وتطامنت الجبال لعظمته خاشعة ووقفت العيون عند ذكره دامعة ترنم الرعد بتسبيحه لمع البرق بتمجيده شد الطير بذكره هدل الحمام بشكره شكره نعمة تستوجب الشكر ومدحه فضيلة للمادح تستحق العرفان والثناء عليه منة منه يختص بها من يشاء.

يا من كسوت العظم لحما لينا ونفخت فيه الروح وهو مجندل، ألبست طير البر ريشا وارفا في حسن بردته الجميلة يرفل، وهديت سرب النحل نحو بيوته فإلى خليته يروح ويقبل. علمت يا رب بفضلك هدهدا فدعا إلى التوحيد وهو محجل.

المستعان إذا أجدبت الديار وتأخرت الأمطار وذبلت الأشجار. الله المستعان إذا قست القلوب وظهرت العيوب وكثرت الذنوب. الله المستعان على كل ظلوم جبار، وعلى كل خائن كفار، وعلى كل جاحد ختار. الله المستعان على فتنة السراء والضراء، وعلى الشدة والرخاء، وعلى المصيبة.

0: الذي أنجيت في الحوت يونسا وقد فر من أوطانه وهو مغضب.
1: نحمده تعالى على جزيل إنعامه وإفضاله، ونشكره على جليل إحسانه ونواله، وله الحمد على أسمائه الحسنى وصفات كماله ونعوت جلاله، وله الحمد على عدله قدرا وشرعا، وله الحمد في الآخرة والأولى، وهو الحكيم الخبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق العلي الكبير، تعالى في إلهيته وربوبيته عن الشريك والوزير، وتقدس في أحديته وصمديته عن الصاحبة والولد والوالد والولي والنصير، وتنزه في صفات كماله ونعوت جلاله عن الكفء والنظير، وعز في سلطان قهره وكمال قدرته عن المنازع والمغالب والمعين والمشير، وجل في بقائه وديموميته وغناه وقيوميته عن المطعم والمجير، فسبحانه ما أعظمه وما أحلمه وما أجله وأكمله، عليه توكلت وإليه أنيب، وهو حسبي ونعم الوكيل.

لك الحمد يا غفار ما هل صيب وما تاب يا من يقبل التوبة مذنب. لك الحمد ما حج الحجيج وما جرت دموع وشع النجم أو لاح كوكب.

أذكار الصباح. أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا وأصبحنا

شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير

0: أنها موقنا بها حين يصبح، فمات من يومه دخل الجنة. ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

0: الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

أصبح وحيد نفسي سبع مرات كفاه الله ما

0: سبحان الله وبحمده.
1: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه

0: نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.

الصباح رباح والتميز نجاح الرشيد أفأم

بالشوق وتزيد وحبيتك ما بعرف وين بقيا انا بعد ايام.

0: مراجعه.
1: انها الثامنه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-03-5727. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلص بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا
5: شوية أخبار، شوي أخبار من الرشيد أفهم.
6: تظاهر العشرات من الكوادر التربوية والمعلمين في محافظة ميسان أمام مبنى مديرية التربية للتعبير عن احتجاجهم الشديد على تأخر صرف رواتبهم المستحقة. ورفع المشاركون في التظاهر لافتات تطالب الجهات الحكومية والوزارية المعنية بالإسراع في إطلاق المستحقات المالية ودفعها بانتظام دون إبطاء، مؤكدين أن الاستمرار في المماطلة يضر باستقرار العملية التعليمية، مهددين بتصعيد خطواتهم الاحتجاجية والإضراب الشامل عن العمل في حال عدم وضع حلول جذرية وعاجلة لهذه الأزمة. نظم منتسبو وزارة الكهرباء وقفات احتجاجية واسعة أمام مقرات دوائرهم في العاصمة بغداد وذي قار ومعظم المحافظات للتعبير عن غضبهم الشديد جراء التأخير المتكرر في توزيع رواتبهم الشهرية. وهدد المحتجون باللجوء إلى الإضراب الشامل عن العمل وتوقف جميع أعمال الصيانة والتشغيل في حال عدم انتظام المستحقات، مطالبين الجهات الحكومية المعنية بالتصدي للأزمة وإيجاد حلول جذرية تضمن توزيع المستحقات في المواعيد المقررة. تجددت التظاهرات والوقفات الاحتجاجية للكوادر العاملة داخل مصفى الشعاب الواقع غربي البصرة، وعبر المئات من موظفي شركة مصافي الجنوب عن رفضهم القاطع للقرار الحكومي والقاضي برفع أسعار النفط الخام المجهز للمصافي. وأكد المحتجون أن هذه الإجراءات المتبعة من شأنها التسبب بأضرار مباشرة بالحقوق المالية والمستحقات المكتسبة للعاملين، مهددين بالتصعيد والتوجه نحو الاعتصام الشامل في حال عدم الاستجابة لمطالبهم والتراجع الفوري عن تنفيذ القرار. دخل ملف رواتب موظفي الدولة شهره الثاني من التأخير، حيث أعاد إعلان وزارة المالية المباشرة بتمويل رواتب شهر آب في أواخره إلى الأذهان سيناريو شهر تموز. ورغم تطمينات الحكومة ونفي الوزارة وجود توجه لاعتماد دورة صرف تمتد ل45 يوما، يرى مراقبون أن الفجوة الكبيرة تضع قدرة الخزينة على إدارة تدفقات نقدية تبلغ نحو 7 تريليونات دينار شهريا تحت اختبار حقيقي، محذرين من أن تكرار هذا التأخير قد يهدد ثقة الشارع بالسياسات المالية للدولة. ارتفع الدين الداخلي العراقي وفق بيانات البنك المركزي إلى 106.72 تريليون دينار بنهاية حزيران، وبزيادة تصل إلى 15.557 تريليونا أو 17.2% خلال 6 أشهر. من جانبه أعلن المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي أن مجلس الوزراء سيصوت على موازنة 2027 خلال أيلول وبعجز لا يتجاوز 3%. ولما تنشر الحكومة بعض الإيرادات والنفقات أو آلية تمويل الدين والبرامج الجديدة أو ضمانات اقتراض خارجي محتمل لغاية الآن. أثارت تصريحات رئيس منظمة بدر هادي العامري بشأن احتجاجات تشرين موجة واسعة من الانتقادات في الأوساط الشعبية وعلى منصات التواصل الاجتماعي بعدما وصف الاحتجاجات بفتنة تشرين، وقال أن المقاومة وقفت أمامها وحافظت على الدولة والنظام السياسي. وتداول مدونون وناشطون المقطع على نطاق واسع معتبرين أن حديث العامري يعيد فتح واحد من أكثر الملفات حساسية في العراق، وفي ظل ما شهدته احتجاجات عام 2019 من سقوط مئات الضحايا والجرحى، فيما ذهب منتقدون إلى المطالبة بتوضيح المقصود وبدور المقاومة في تلك الأحداث. ولم تتوقف الاعتراضات عند مضمون تصريحات العامري، بل امتدت إلى توقيتها السياسي الحساس، إذ جاءت بالتزامن مع تصاعد الجدل بشأن حصر السلاح بيد الدولة وتنظيم سلاح الفصائل ومستقبل العلاقة بينها وبين المؤسسات الرسمية. ويرى منتقدون أن استحضار أحداث تشرين في خضم النقاش الحالي بشأن السلاح يعيد إلى الواجهة أسئلة ظلت عالقة منذ عام 2019 بشأن الجهات المسؤولة عن أعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات.
5: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

من الرشيد FM. صباح الخير.

0: الساعه التاسعه بتوقيت الرشيد اف ام. شويه اخبار من الرشيد اف ام.
1: تظاهر العشرات من الكوادر التربويه والمعلمين في محافظه ميسان امام مبنى مديريه التربيه للتعبير عن احتجاجهم الشديد على تاخر صرف رواتبهم المستحقه. ورفع المشاركون في التظاهر لافتات تطالب الجهات الحكومية والوزارية المعنية بالإسراع في إطلاق المستحقات المالية ودفعها بانتظام دون إبطاء، مؤكدين أن الاستمرار في المماطلة يضر باستقرار العملية التعليمية، مهددين بتصعيد خطواتهم الاحتجاجية والإضراب الشامل عن العمل في حال عدم وضع حلول جذرية وعاجلة لهذه الأزمة. نظم منتسبو وزارة الكهرباء وقفات احتجاجية واسعة أمام مقرات دوائرهم في العاصمة بغداد وذيقار ومعظم المحافظات للتعبير عن غضبهم الشديد جراء التأخير المتكرر في توزيع رواتبهم الشهرية. وهدد المحتجون باللجوء إلى الإضراب الشامل عن العمل وتوقف جميع أعمال الصيانة والتشغيل في حال عدم انتظام المستحقات، مطالبين الجهات الحكومية المعنية بالتصدي للأزمة وإيجاد حلول جذرية تضمن توزيع المستحقات في المواعيد المقررة. تجددت التظاهرات والوقفات الاحتجاجية للكوادر العاملة داخل مصفى الشعاب الواقع غربي البصرة، وعبر المئات من موظفي شركة مصافي الجنوب عن رفضهم القاطع للقرار الحكومي والقاضي برفع أسعار النفط الخام المجهز للمصافي. وأكد المحتجون أن هذه الإجراءات المتبعة من شأنها التسبب بأضرار مباشرة بالحقوق المالية والمستحقات المكتسبة للعاملين، مهددين بالتصعيد والتوجه نحو الاعتصام الشامل في حال عدم الاستجابة لمطالبهم والتراجع الفوري عن تنفيذ القرار. دخل ملف رواتب موظفي الدولة شهره الثاني من التأخير، حيث أعاد إعلان وزارة المالية المباشرة بتمويل رواتب شهر آب في أواخره إلى الأذهان سيناريو شهر تموز. ورغم تطمينات الحكومة ونفي الوزارة وجود توجه لاعتماد دورة صرف تمتد ل45 يوما، يرى مراقبون أن الفجوة الكبيرة تضع قدرة الخزينة على إدارة تدفقات نقدية تبلغ نحو 7 تريليونات دينار شهريا تحت اختبار حقيقي، محذرين من أن تكرار هذا التأخير قد يهدد ثقة الشارع بالسياسات المالية للدولة. ارتفع الدين الداخلي العراقي وفق بيانات البنك المركزي إلى 106.72 تريليون دينار بنهاية حزيران، وبزيادة تصل إلى 15.557 تريليونا أو 17.2% خلال 6 أشهر. من جانبه أعلن المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي أن مجلس الوزراء سيصوت على موازنة 2027 خلال أيلول وبعجز لا يتجاوز 3%. ولما تنشر الحكومة بعض الإيرادات والنفقات أو آلية تمويل الدين والبرامج الجديدة أو ضمانات اقتراض خارجي محتمل لغاية الآن. أثارت تصريحات رئيس منظمة بدر هادي العامري بشأن احتجاجات تشرين موجة واسعة من الانتقادات في الأوساط الشعبية وعلى منصات التواصل الاجتماعي بعدما وصف الاحتجاجات بفتنة تشرين، وقال أن المقاومة وقفت أمامها وحافظت على الدولة والنظام السياسي. وتداول مدونون وناشطون المقطع على نطاق واسع، معتبرين أن حديث العامري يعيد فتح واحد من أكثر الملفات حساسية في العراق، وفي ظل ما شهدته احتجاجات عام 2019 من سقوط مئات الضحايا والجرحى، فيما ذهب منتقدون إلى المطالبة بتوضيح المقصود وبدور المقاومة في تلك الأحداث. ولم تتوقف الاعتراضات عند مضمون تصريحات العامري، بل امتدت إلى توقيتها السياسي الحساس، إذ جاءت بالتزامن مع تصاعد الجدل بشأن حصر السلاح بيد الدولة وتنظيم سلاح الفصائل ومستقبل العلاقة بينها وبين المؤسسات الرسمية. ويرى منتقدون أن استحضار أحداث تشرين في خضم النقاش الحالي بشأن السلاح يعيد إلى الواجهة أسئلة ظلت عالقة منذ عام 2019 بشأن الجهات المسؤولة عن أعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: بجهود السيد القائم مقام. أنا شفت البيان
1: ايه.
0: شفتك واقف بعيد وعلى غير العادة، أنت بالعادة ما تظهر، شنو اللي السبب اللي خلاك تشارك في هذا المؤتمر؟
1: المؤتمر هذا المؤتمر يعني الإعلاميين كلهم كانوا جايين ينتظرون شو، يعني مثل ما قلت جنابك شوفون كركوك تطفي لو ما تطفي،
0: وإحنا كنا كنا ننتظر إن تطفون
1: نطفي. فمن اتفقنا يعني ويا السيد قائم مقام من طلعنا هذا المؤتمر لازم أنا أكون جانب،
0: نعم،
1: لأن اتفقنا ما نطفي يعني. وأعتقد هناك كتاب من القائم مقامية وراها قالوا لي عليه، يعني اللي يطفي عاقبونا اللي شو اسمه. بس السيد قائم مقام قلت لك يعني سعد صدره، أشكر النوب على منصتك الهوائية الجميلة الرشيد مالتنا. هناك يعني خلنا نقول بعض الضوابط، إذا طلعنا على أبو المولدة ما عنده غاز، لا، اللي ما حصل غاز، اللي ما يصل الغاز يتأخر واحد. وكل بعض أصحاب المولدات حيشاك مخوش وادم، يعني صابعك مسوى أستاذ عمد،
0: نعم،
1: عنده غاز ويحب يطفي هذه المواطن، لا هذا أنا مو يعني ضده.
0: هذا احنا راح نجي على التأخير بالتشغيل واللي يطفي واللي هذا المواضيع راح نتناقش بيهن.
1: نعم.
0: لكن انتو كموقفكم حقيقة يحسب، وهذه نفتتح البرنامج بالإشادة بعدين نجي للانتقاد. احنا عندنا فد ملفات كثيرة في هذا الجانب. استاذ ثامر، يعني الأمبير بين 9 و13. نعم. بعد هذا الإطفاء اللي صار عندنا احنا خلال شهر الثامن، ساعات التجهيز الوطنية كانت كلش قليلة، شهر السابع كان كذلك ساعات التجهيز كلش قليلة. انتوا صفرتوا العدادات يوم 14 صح؟
1: من يوم 14 ليوم 22،
0: من يوم 14 ليوم 22،
1: كل منطقة حسب.
0: كم ساعة تشغيل صارت؟
1: والله استاذ احمد عندنا 387 أو 397 وانت نازل إلى 330-40 أعتقد، هيش بالضبط الرقم ما أحمد.
0: إيش قد راح يطلع الأمبير؟
1: إحنا صفرنا وطلعنا لكم من 9-13.
0: من 9-13، بس ما نزلت إنه المنطقة الفلانية كذا ونزلت المنطقة الفلانية كذا؟
1: لا ما نزلت هذه إن شاء الله، قلت لك يعني ولو البارحة طبعا هم انطونا 30% وبسعر يعني حكومي مو مدعوم مجاني.
0: نعم.
1: البارحة السيد رئيس الوزراء صدروا يعني باجتماع رئاسة الوزراء سووا 40، هذا هم يفيدنا وحتى يعني المبلغ، لأن يعني الحكومة مطتك 450 تقريبا برميل 100,000، احنا صحاليا جاي نشتري البرميل 250,000.
0: نعم.
1: فهذا هم يفيدنا يعني وهم يدعم التسعيرة.
0: يدعم التسعيرة. انتو قبل شقدش انتو تستلمون على الحصة الحكومية؟
1: السابع والثامن
0: قصدر. السابع والثامن نعم
1: 45% ومجاني مدعوم كليا من الوزارة
0: يعني. من الوزارة. هسه صار 40
1: 40 و يعني
0: ب400 دينار
1: سعر يعني مدعوم، لا النقل مال استاذ عم يطلع 450
0: 450 يطلع البرميل ب100
1: تقريبا،
0: 100 إلا شوية. زين يعني هسه الوضعية جيدة بالنسبة لأبو المولدة؟
1: لا
0: لو بعد ما استلم الحصة كلها.
1: لا أبو المولدة هاي الشهرين مظلوم أستاذ أحمد، أنا مو تعرفني زين رجال أحكي واقع حال.
0: إحنا راح نتحدث على إذا موضوع الكيفيات راح نتحدث عليه.
1: لا ما عاد الكيفي.
0: نعم.
1: هسه إحنا خلينا نقول أخذنا نص شهر من أبو المولدة، نص شهر بقينا ببطنة يعني ما منطينا حق، ونقول له تعال شغل.
0: احنا هذا العمليه الترحيل الايام افضل من ترحيل المبالغ.
1: نعم هو هذا
0: حتى ما يروح حقه.
1: من تقول لابو المولد انا راح ابقى 2000 دينار مالتك يمي يتخبر، بس من تقول انا راح اجي صفرك والعداد مالك يعد قدامك يامن يعني يقول لك انا حسابي قدامي
0: ما
1: رايح قدامي انا حسابي، لان احنا اليوم 2/9 اليوم.
0: نعم.
1: عندي بعض المناطق واصلة ما أرد يعني أنت الرقم أكو منطقتين هذا النخاف بين خلل يعني من القطوعات، بس كعام من 120 إلى 150 ساعة أنا مشغل
0: 150 ساعة من تاريخ التصفير اليوم.
1: ايه. وأكو عندي منطقتين واصلات 217 بس أعتقد هذول عندهم خلل يعني مال
0: بالكهرباء.

0: الكهرباء مالهم، ان شاء الله عالجوه مديرية الكهرباء
1: ان شاء الله. استاذ ثامر، هذه المواضيع ومواضيع الكهرباء والفولتية وبالمولدة، ابو المولدة انت باتصال هاتفي قلتي اتاخر بالتشغيل افضل من يطفي.
0: لازم احسن استخدامه.
1: ليش هذا الافضل؟
0: اذا مثلا انت عندك فد الف لتر
1: نعم
0: غاز، ومو احكي لك على هاي الايام لسه حاليا احنا بيزين درجة الحرارة يعني اغلبها تصل للاربعينات وادول يعني
1: دون الاربعين بالليل شوية الجو غير.
0: اما قبل عشر ايام كانت دون الخمسين للاربعين يعني المستقر مال اربعين، فحارة. مواطن اي ابو بيت اي طفل اي حجي اي حجية ما يتقبل الحر داخل البيت، واحنا تدري احنا منطقة يعني المدينة مخنوقة استاذ، كل بناء يعني
1: كونكريت وماكو حدائق
0: حديقة، ما كل عالم قامت تستعمل هاي المسافة الخمسين متر بالبناء، يعني قلة الساعة كبيوت بيها حديقة، فتلقى درجة الحرارة يعني داخل المدينة أزيد.
1: نعم.
0: فما يتحمل بدون كهرباء، وإذا هو مثلا بالمولد عنده فد ألف لتر نوباتي يقول لك أنا راح أشغله يخلص ماكو غاز بالشارع، يعني منين نجي خلصنا وطفى، لا يقول لك خلق تصد منه هنا الصبح قصرهم ساعتين أوقات حلوة مثلا من 8 للعشرة، هذا الوقت بمجال، أو من 6 للسبعة المغرب، فأغلبهم كانوا هيك اتفقوا المنطقة مالته هيك كانوا يسوون يعني عبر الأزمة هاي خلنا نقول مال قبل
1: مال قبل، وانتو كنتو تتبنون بس يخلص الشهر وخلص الشهر.
0: بس أنا مرتاح، بس لا باقي لي فد 12 يوم بس يخلص 12 يوم.
1: شنو بهاي ال 12 يوم؟
0: عفوا استاذ احمد، هاي 12 يوم ابو المولده من 1/6 الى 15/9
1: نعم
0: يجاهد جهاد عنده، محركات تعطى، غاز ماكو،
1: اطفاء الوطنيه هوايه،
0: يعني المحركات تشتغل، يعني استاذ احمد السلام انت تريد تكون 150 و390 يعني احنا ايش قد مشغلين بالشهر؟
1: 190 300 و... بحدود ال 500 وشوي،
0: 500 وكسر، اضربها خلال 30 يوم يعني فعلا يجاهد ابو المولده هاي ثلاث شهور. بعدين احنا نعطيك فد معلومه
1: نعم،
0: اشوف مولدات بغداد هسه الا حصروهم على الضريبه، احنا 21/22 ما انطونا لتر واحد اذا ما اخذوا منا فلوس ضريبه باثر رجعي.
1: باثر رجعي كم سنه
0: انت ناصب مولد؟ 2007
1: تدفع من 2007
0: 2010 من 2010 2000 ماكو نفر كل مولدات كركوك ما نعم. دفع فلوس ضريبه
1: لحد يا سنه
0: الحد
1: من توقفت
0: 2022
1: 2022 هسه انتم لازم مطالبين ب 11 اجلوكم ل 11 لازم تدفعون مال من 2022
0: القايت هسه، واكو ناس لا ساعاني مثل مولدتي اكو كثير مثلي، انا من رحت على الضريبه سجلت دفعت مش شفت الموضوع بعد اني متراكم، ليش انا كل سنه اجي ادفع؟ انا احسن ما يصير عليه فد مبلغ ضخم.
1: نعم
0: كل سنه او سنتين نروح نسوي براءة ذمة لنفسنا ونحطها بجيبنا. بس هسه احنا عندنا مشكلة الكهرباء استاذ احمد.
1: شنو مشكلة الكهرباء؟
0: الكهرباء العراق كله ما بيجي بايد كيفي.
1: كيف هذا؟
0: كيف استاذ احمد عنده مولدة مسجلة لدى الدولة تستلم غاز 400 كيفي.
1: نعم.
0: العام شهر السابع او السادس بالضبط فعلت مادة قرار مجلس الوزراء منشور بجريدة الواقع العراقي بأن عمل المولدات تسعيرتنا وعملنا ونقلنا ونصبنا كل هذا وين يرجع؟ مديرية كهرباء.
1: مديرية كهرباء
0: فبما أن مديرية كهرباء ما عليها بالتسعيرة وهذا ما مطبقين هذا الأمر، وهذا الأمر يعني من 2003
1: نعم
0: ما مطبق، 2023 مجددينه يعني بالواقع العراقي، بس ما مطبق. يعني يقول لك اول كهرباء انا لا مطلع تسعيره ولا علي بالموضوع، ما ما ما يخش بموضوع المولد. مديريه كهرباء كركوك دخلوا بالموضوع،
1: فعلوا الموضوع.
0: العام كان 1500 على كل كيفي، اللي جدد من بدايه السنه وعبر ما دفع، واللي ما ما يعني ما مجدد رجع دفع عبر جددوا. هاي السنة فعلينا ياخذون منك سنتين، يعني على كل كيفي 4000. انت دافع العام 1500 تدفع 2500 على كل كيف. يعني انا نعم. عندي 400 كيفي اي في 2500
1: الرقم طلع لك مليون.
0: هذا انطي المليون وفوقها الجباية مال ساعتي. ساعتي شقد هتمع. نعم. زائدا احنا صارنا بالعشر سنين 8 سنين احنا جايين نضغط على اهل المولدات، سووا المولدات مالكم سندويش قطعوا الصوت. يعني خلينا نقول رتبنا مدينه كركوك كيبلات. يعني احد الاخوه مدير الاداره مال القائمة المقاميه رايح ورشه بغداد
1: بخصوص
0: المولدات. العراق كله ما بكيبلات بس كركوك ها
1: حقيقة،
0: وإحنا ماخذين مرتبة الأولى يعني حتى باقي المحافظات
1: بالترتيب والتنظيم. نعم
0: قايلين للسيد مدير الإدارة مال القائمة المقامية قايل لعمي إحنا نريد نجيمكم نشوف هاي الآلية مالتكم شلون تعملون بها حتى نعمل بها.
1: إحنا صارنا 10 سنوات
0: زين. إحنا المفروض يعني من تعبنا هذا التعب كله أبو المولدة لازم يعني
1: يتم مكافأته.
0: مكافأته لا سعان النوب السلامة طالعين لي قرار السلامة يجوا بالسلامة. أنا هاي السندويش كله ما أريده شيله أروح جيب لي تشنكو. يا أبو ما يصير يا معود إحنا تدريش قد تعبنا. يلا خلينا أبو المولد هيك يشتغل وينظف مكانه ويصير نظيف. لا أنا السندويش ما أريده هذا يروح لي أغاد. هذا يا أبو أستاذ عيوني هذا السندويش عازل. أنا من أنا كإدارة بذاك الوقت قصبت أبو المولد يحط سندويش هسه انا قصب اقول له اخرى حط شنكو. يعني رجعنا على الموضة ورجعنا على الهوسة وصوت.
1: هسه احنا نريد نقلل خلصنا من الضوضاء نريد نقلل التلوث انه ترجع انه بترجعنا للضوضاء.
0: استاذ احمد يعني ما ادري ملف المولدات يطلع من دوامه يخش الدوام يطلع من مشكلة يخش المشكلة. يعني انا اتحدى وأشكر أشكر الإدارة مال كركوك ممثلة بسيد المحافظ وسيد قام مقام كل السادة المسؤولين الأمنيين. يعني ملف المولدات فد ملف ما يخلى من مشكلة. يعني ماكو شهر شهر واحد ما يخلى من مشكلة. يعني هسه لازم السيد قام مقام شكينا لهذا موضوعنا قلت لك مشكرة على سعة صدره راح يسوي لنا اجتماع إن شاء الله بحضور السيد المحافظ أعتقد خارج العراق مؤتمر نشوف شلون نعالج هذا الموضوع.
1: هذا موضوع السلامة.
0: السلامة
1: هو أكو موضوع الكيفي همين هذا الكيفي شلون راح يتعالج أمر وزاري.
0: هذا عفوا ما كملت لك. لازم أسعاني كملف مولدات ما أبقى لا بمحافظة ولا قائم مقامية ولا بأي دائرة حتى بالمجلس محافظة. لازم أروح يم دائرة الكهرباء
1: كل ارتباطك يصير بيه الكهرباء
0: يصير بيهم حتى يصدرون لي شهادة ممارسة المهنة تصدر من يومهم حتى نعم. يجبون هذا الجباية. يعني القرار واضح التعليمات مال جريدة الواقع العراقي.
1: نعم
0: يعني هم
1: شنو الأسهل لكم هسه راح يصير
0: بالسيركت سيركت هذا السيركت القاطع مال الكيبل اللي نشده لازم يكون عن طريقه اللي يعرفوني أنا وعزيزين يشدون.
1: نعم
0: يعني هم شو مسوي لنا كل شيء ما مسوي لنا ليش يجيبون من يوم.
1: هذه قضية جدا
0: العراق كله ما يجبي
1: إلا كركوك.
0: إلا كركوك دائما أول الناس تجبي.
1: نأمل بأنه تنحل هذه القضايا.
0: يا ريت يصل صوتي عبر
1: إن شاء الله يوصل ويوصل لي أبعد. خلينا نروح إلى فاصل إعلان أستاذ ثامر ومن ثم نكمل حلقتنا.
2: الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد FM.
3: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
4: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
3: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
4: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
3: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
4: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
3: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
4: 0773-35-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
5: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

0: تحية لكل الأصدقاء والمتابعين، رجعنا وياكم بعد فاصل إعلاني قصير، ومن ثم نكمل محاورنا مع رئيس رابطة المولدات الأهلية في كركوك الأستاذ ثامر الإسحاقي، وحديثنا عن المولدات ومشاكل المولدات، وبعدين راح نجي للانتقاد لأصحاب المولدات اللي مثل ما يقولوا المواطن قلونا مثل ما قلتنا الكهرباء.
1: البعض من أستاذ
0: البعض مو كلهم. رغم ذلك احنا في كركوك افضل من بقية المحافظات. تحية لكل الأصدقاء المتابعين عبر الفيسبوك وتيك توك، وتحية لكل أصدقائنا من داخل كركوك وخارج كركوك، وتحية ليوخنا، تحياتنا إليك كاتب الرسالة قال باني دا تابع على البث المباشر. حقيقة أستاذ ثامر تحدثنا بمواضيع مهمة، أنه إحنا شلون نطور المولدات وأصحاب المولدات وتفاصيلهم. أنتوا اليوم كرابطة المولدات والمولدات تشوفون مصلحتكم ويا الحكومة المحلية لو ويا دائرة الكهرباء؟
1: والله شوف أستاذ أحمد، طبعا إذا ملفك يصير تحت خلينا نقول إدارة واحدة، خلينا نقول كهرباء قائمة مقامية أي دائرة تلزمك وينطونها الصلاحيات، أنا مو ينطوني الدسة مثلا أو إما القائمة مقامية، يعني الملف يمهم بس ما عندهم صلاحيات يجيب لك جاز وينطيك جاز ويخاطب يعني، بحيث اللي يلزم ملف المولدات هاي الدائرة اللي تلزم هذا الملف لازم عندها صلاحيات العمل في هذا الملف. هسه احنا قلت لك احنا قعدنا اجتماعنا ويا اللجنة اللي هي مكونة من عدة دوائر، الأمن دائرة الأمن الوطني يحفظهم الله، شوفوا ما ناس أمنوا يركضون ويانا على المولدات، مديرية كهرباء، مجلس محافظة، بيئة، يعني اللجنة المختصة بالتسعيرة تقريبا 5 دوائر 6.
0: نعم.
1: هذا الاجتماع يعني من صدور الأمر الإداري لهسه هم ما ظهروا بالإعلام، شايفينهم كلهم سوء. هذا الشهر ليش كنا سوء؟ حتى كرابطة قلت لك ككل الدوائر المعنية وصلنا النتيجة، بس النتيجة هذه يعني باقي معلقة على السيد قام مقام، لازم يعني وعود عندهم طاها لأصحاب المولدات لازم يكملها.
0: نعم.
1: بينما بغداد البارحة عندنا 13 ورجع المجلس سوال الكتاب قالوا له 16 بس مو بلعنا، يجوز شفت انت البارحة اللي قام مباشر.
0: نعم نعم نعم.
1: يعني هم كإعلان علناه 13,000 رجع المجلس سوال الكتاب قال له روح خذ 3,000 إلى 4,000 فوق التسعير مسموح لك روح خذ. يعني احنا هنا ما عندنا واحد ياخذ 500 دينار استاذ احمد فوق التسعير.
0: حقيقة ما في اليوم نزل التسعيرة واخذ،
1: يعني حتى اللي تجاري ما عنده غاز حكومي يرجع المسؤولين او المرجع ماله يقول يابا ايش قد اخذ، يابا اخذ لك 3,000 بيها مجال يعني تخسر هالمرة اخسر شويون اللي ما نعبر. يعني هذا كله احنا استاذ احمد يعني ابو المولد لازم يعني نحيين نساعده ندعمه ما نعرقل شغله. أساني عندي بكركوك 1200 مولدة مثل ما أقول لك كل مرة وشوية زايد، هو لحد هسه ما حد مخلص هذا التجديد السنوي ماله اللي قلت لك راح يقف 1/9، أستاذ علي ربيع مشكور يعني بجهوده والسيد
0: مددوه 1/10
1: ايه، والسيد رئيس المجلس السيد رئيس لجنة النفط والطاقة الشيخ ظاهر يعني مشكورين سعيهم حيل، مددوه شهرين يعني
0: الواحدة تاع صارت
1: اي شهرين.
0: نعم.
1: رئيس الوزراء انطى شهرين، هاي ورا شهرين انا وين اللي حق امشي 1000 مولدة؟ انا عندي 1200 مجددين يعني مكملين معاملاتهم ويا الكهرباء ويا
0: باقي لك 1000
1: باقي 1000 زين هذول شلون يخلصون؟ البارحة انا شخصيا رحت ابو مو واحد احد الاصدقاء ما اريد اجيب اسمه عنده 5 مولدة، قال استاذ بلكي تجيني رحمة الوالدك شكو، قال استاذ هسه عني برخص خاصة انا شاد ساعة
0: ماكو
1: عندي مكان ما بي ساعة مكمل شغلي واريد ادفع الجباية حتى ينطوني يعني ينطونا وصل براد لما يروح للمديرية، لان هو دافع فلوس الكهرباء مو فلوس الكيفي، الكيفي بالمديرية حتى يدفع فلوس الكيفي بالمديريه حتى ينطونا براءه الذمه يروح يجدد.
0: نعم.
1: قال استاذ هذا ثاني اسبوع ما ينطوني
0: شنو السبب؟ يا
1: شنو السبب؟ والوصولات مال الكهرباء ماكو.
0: هذه الوصولات اللي صارت ب 10,000 دينار على
1: لا احنا على ابو المولد 100,000.
0: على ابو المولد 100,000.
1: 100,000.
0: احنا على المواطنه ب 10,000 وهي البند كله بند 500 ورقه، ومن هذا الورق اللي يختلف عن هذا ب 5,000 دينار.
1: لا ب 2000 والله، انا المطبعه تطبع لي وصل المولد ب 2000. اكيد استدعم يعني مشكله.
0: وصل المولد يعني ما اعرف هسه يا دائره الكهرباء يا وزاره تريد تجبير من فلوس الكهرباء. اوكي فلوس الطباعه كانت لا انه استاذ ما غيروها يعني، تحياتنا لوزاره الكهرباء والسيد الوزير السيد المدير الجديد، هو غيروها. كانت اجور طباعه مكتوب تقريبا بوقتها 250 دينار وبعدين صارت 1000. هسه شالوا اجور الطباعه كتبوا اجور اخرى 10,000.
1: ويحافظ المواطن ما يحتاج.
0: نعرف مكان هذا الخانة شنو مكتوب به. هو أكثر شيء إحنا تجينا ورقة المي وورقة الكهرباء وورقة المراجعة مال الأدوية دائما. هذا كل واحد عنده الوصولات الثابتة الشهرية. أستاذ ثامر، نجي لموضوع الكيفيات. يعني أحد الأصدقاء صاحب مولدة بالواسطي يقول لك أنا عندي 175 كيفي. هنا منو السبب؟ خلي إذا نجي نفصلها، أبو المولدة اللي سجل على 175 وبعدين صعد الكيفيات مالته والوزارة ما ضافتها، الوزارة نفسها أنه مدى تحدث إحنا عندنا انفجار سكاني مو زيادة عدد سكان. يعني كركوك مثلا اليوم مثل قبل 10 سنوات عدد السكان، إحنا يوميا عندنا الولادات يعني 10 أضعاف أو أكثر من 10 أضعاف من السنوات السابقة. فما شاء الله شبابنا تزوج وتخلف وفتح بيت، والبيت لازم يريد مولدة ويريد كهرباء ويريد مي وتفاصيلها. والدولة يعني بعدنا احنا نسوي خطة مال سنة واحنا بالسنة زايدين 3 أضعاف. شنو الحل ومنو السبب؟
1: طبعا اشكرك على هذا السؤال استاذ احمد. استاذ احمد، هذا كركوك قبل 2015-14 تختلف من كركوك هسه.
0: نعم.
1: احنا من كانوا يصبون المولدة، انا واحد من الناس من رحت نصابة المولدة، رحت قدمت طلب بالرابطة. الرابطة يوم أو يومين ثلاثة ما أعرف بالضبط إيش قلت، خبروني قالوا تعال إحنا جيناك.
0: نعم.
1: موظف واحد من المنتوجات وموظف بالرابطة، لأن بالرابطة يعتبر هو الممثل العام مال كل المولدات، يعني باعتبار هو بالمولدة جاي يمشي الموظف. إجوا علي أنا بذاك الوقت عندي 400 أمبير مشغل محرك صغير مال 400 امبير. ها جو كشف هلقيت عندك 400 انطوك 10% او 15% فوقه يعني كدعم لك خاف زود امبيريتك، صار مثلا مال 500 امبير.
0: نعم.
1: هو الغاز 500 امبير ومشغل. ورا سنتين انا صرت 1000 امبير او 1500 امبير. ورسنا النوب المنطقة طبعا تبنى
0: توسع، واللي كان يسحب امبيرين قام يسحب 4.
1: قبل كانوا ياخذون امبيرين لان اكو مساحة هنا من فوق السطح، هسه ما كنا من فوق السطح، يعني الامور تبدلت. واذا هي هاي ال 500 امبير هسه 5000 امبير. اذا انت تحتاج 500 كيفي لازم تنطيها 1000 كيفي. تروح تقدم للمنتوجات يقول لك زيادة كيفي ما عاد.
0: شنو السبب؟
1: ليش ما عدكم؟ والله مو من يمنا، من بغداد، فاتحوا بغداد.
0: زين.
1: على هذا الضوء مجلس محافظة بغداد وفاتح الوزارة أو مفاتح بالأحرى رئاسة الوزراء ورئاسة الوزراء مفاتح الوزارة. هسه حاليا لجنة مكونة من 5 أشخاص وأنا أحد أعضائهم للاستدلال من مجلس محافظة كركوك. برئاسة الشيخ ظاهر.
0: نعم.
1: رئيس لجنة النفط والطاقة. أوجه له التحية.
0: تحياتنا له.
1: المولدات اللي ما بيها غاز والمولدات الكيفيها قليل.
0: نعم.
1: طانع عاز الشيخ بأن نشتغل عليهم. إحنا حد البارحة إحنا واللجنة ورئيس اللجنة أستاذ محمد خلصوا 24 مولدة ما عندها غاز بداخل كركوك. إن شاء الله أسبوع الجاي راح نمشي بهذا الموضوع مال زيادة الكيفي.
0: يعني هاي بشرة خير لكل أصحاب.
1: ساعة إن شاء الله، بس هم تبقى يعني لازم موافقة بغداد. يعني إحنا كمحافظة مجلس محافظة راح نشتغل حسب توجيهات السيد رئيس اللجنة.
0: نعم.
1: أستاذ الشيخ طاهر أنور العاصي. ونكمل نفس الآن ننطيها بيده. بعد اللجنة من تكمل عملها تسلم الملف رئيس اللجنة، رئيس اللجنة يفاتح به الجهات المعنية.
0: أنتوا هنا هم يعني راح ترجعون توقعون بنفس الخطأ؟ ليش ما تكون اللجنة بأنه هي عملها دوري وتفاصيلها، يعني مو فقط اليوم كملت ورا 10 سنوات يلا أرجع أشيك هذا كيفية وتفاصيله، أقيس التعداد السكاني إيش قد يصير عندي زيادة، إيش قد سنويا دا يزيد عدة بالمولدة. خلوا أستاذ ثامر هذه الضوابط حتى من الشيخ ظاهر من يروح البغداد أو يناقش هو رئيس اللجنة يناقش إنه أني سنويا أبو المولدة دا تزيد عنده مثلا مشتركين يسحبون ب 100 أمبير أو 150 أمبير، لأن إحنا ما الحل الكهرباء. الوزير قال بنفسه منا بعد 10 سنين ماكو حل. لا تطالبون
1: أستاذ محمد على المداخلة، بس أستاذ أحمد إحنا خلي عدلونا، إحنا صارنا من 2010-2011 ما معدل هسه، خلي عدلونا هسه هذا الوضع ما يخالف من 10 سنين عودين هم نصبر هيك نقعد نظلم ونصبر ونعالج الموضوع.
0: لا بس هو بس المفروض أكو فد معالجة.
1: ماكو أستاذ أحمد، يعني أنت هذا الكيفي إحنا يسمونه محافظة محادية الإقليم.
0: نعم.
1: هم يومهم إحنا كنا تجار، هسه متروح لبغداد.
0: نعم.
1: يقول لك أنت تاجر صفك الاغليم احسن تستلم الغازات عبرها
0: يا خل اشغل مولدتي اول
1: اشغل بها مولدتي. فتلقي بغداد يعني عيونهم على اي شغله تصير بكركوك لازم تاكدون منها 100% لا تعبر هاي المرحله مال التهريب او مثلا ما يسمونها هم مولدات وهميه.
0: مولدات لو مولدات وهميه
1: ايه مو انت اقول لك فالشيخ ابو تضحك انت رايح لبغداد.
0: نعم.
1: شايف بغداد وين مولداتهم فوق الرصيف باب الحوش الوايرات شلون شبكه
0: بالضبط صح.
1: تدري هاي الوايرات تشوفها كم شبكه كل موقع كم مولده بي كم حصه بي ماكو مولده ما بي فوق حصتين 3-4-5 بنفس الموقع. احنا هنا عندنا استحقاق رسمي مولده هاي المنطقه ومولده هاي المنطقه محرك هاي المنطقة محرك هاي المنطقة وبوردة وكهربات أستاذ أحمد، ويجيك أبو التفتيش عبالك أنت مسوي في الجريمة عالمية يحسب يجيب بيدك لاميتر يروح صندوق صندوق يفتر عليه
0: يشوفك إيش قد
1: أي شوف هذا أنت ساحبين له لا يابا ما يخالف على عيني وراسي أنت ما طول هيك تدور مني ضوابط عيني لك عشان هم يريد منك ضوابط. يعني عندي 200 كيفي صار 10 سنين واستحقاقي 450 كيفي. انت يا ابو التفتيش انت من تجي تطلع لي كشف اكتب يا ابو ترى هذا 200 كيفي بس هو استحقاق 400 دزل دائرتك لوزارتك
0: اكتب اكتب بالكشف
1: و... اي ماكو
0: ما يكتب بالكشف يكتب اذا اذا يلقى عندك فد كابينة او فشي
1: من يريد يكتب لازم يقصك
0: قصون الحصن
1: لازم التعاقب اذا بتفتيش جيمك بس يقول لك سلام عليكم انت متعاقب.
0: زين احنا شلون نشيل كركوك نحطها بوقت الاستلام بالمحافظه بتكريت ونرجعها ورا ونرجعها ورا شو اسمه

0: يتقاوم مقامه اخذكم موافقه بي، بس ايش قد يطلع على امبير يندفع.
1: هو لازم يعني، هو شو هسه احنا ايش قد يطلع الامبير المواطن؟
0: لا وين هسه استاذ، احنا هسه يعني باقي الناس تطلب 15 يوم، ناس 10 ايام.
1: اي بس بس هو راح يستلمها.
0: ما يخالف.
1: اول وتالي هو راح يستلمها.
0: ما يخالف استاذ احمد، مو انت من عند كل يريد ذهبي وانا اشغل لك ذهبي، انا التزم وياك من يوم واحد اليوم 24 بالشهر، يلا صفر عدادي. يطلع 5000 10000 15000، ما تزعل تسوي عليه اضراب. ممنون الشغل.
1: هو انتم يعني التفاصيل هذه المولدات يعني يحتاج لها مثل ما يقولون ورقه وقلم، تعد المشاكل وتعد الايجابيات تعد السلبيات.
0: اها حاضر، انا هم تريد انا حاضر نسوي انت فد مقترح على التواصل الاجتماعي اللي يريدون ذهبي، لان شهر الجاي راح يصير شتوي، اذا بدل الجو ما بدل اعوف انا ما اسوي شتوي
1: الحد 11.
0: اي الا شوف الدنيا،
1: هو احنا عندنا مساحه منا ال 11 نقدر نقول.
0: يعني انت اذا ماكو بنكه ماكو كهرباء تقدر تنام ورا 12 بالبيت؟
1: اكيد لا
0: عمي، هو بلوك يقوم يشوي.
1: هو احنا حتى نتخلص من هذا وحتى ترى بشهر 11 احنا ما شاء الله الصيف مالتنا بدايه ال 12 الله يخلص.
0: الا يصير بين عجو يعني ابواب الشتاء جت ومطار وخريف وهو، ذاك السعر نقلب شتوي،
1: ذاك الوقت تقلبون شتوي ان شاء الله. خير وتفاصيله استاذ. خلينا بمشاكل ابو المولد، احنا قلنا ياخر احسن من ما يطفي. ليش يعني بالسوق ليش ماكو غاز؟ هسه الحكومه ما بتنطيكم غاز، بالسوق ليش ماكو؟ موكو معامل
0: استاذ احمد؟ الغاز احنا معتمدين الغاز التجاري مالنا بكركوك، احنا محافظه محاذيه للاقليم.
1: نعم
0: الغاز التجاري مالنا لازم يجيكم كتاب رسمي. يعني اساني عندي مولده، المولده هاي 450 كيفي والدوله مطيتني عليها 16000.
1: نعم
0: واني مشتري 30000، هاي ال 14000 الاخرى استاد أنا إذا ما عندي خط سير بيها ما تجيني.
1: وشون نسوي هذا خط السير؟
0: إحنا مثلا عندنا 7 أو 9 معامل موكسدة مال
1: ديزل
0: اللي هي بكركوك.
1: نعم
0: هاي المعامل الأكسدة أحد المادات تطلع منها، ما يسوون قير ويسوون يعني الدهن، أحد هاي يطلع غاز بس هو مو غاز
1: ديزل.
0: لا لا مو غاز يعني 100%، يطلع خلنا نقول 50%.
1: نعم
0: احنا شو نسوي؟ مثلا انا استلمت من الدوله 16 واخذ وعايزني 14 خلي خلص الشهر، انا اخذ من هذا 20000.
1: نعم
0: اجيب هذا ويا هذا اخبطه
1: تخبط
0: ايه

0: خمسين بسبعمية حسب نعم. السحب يعني بورصة عرض وطلب يعني ما عبرنا السبعمية السنة جاي ناخذها 1100 1150 وصلنا 1300 1200 بشكل وانت احسب حسابك.
1: وهذا النوعية الرديئة اللي غير صالحة
0: الرديئة واللي هي أكثر المولدات يشغل عليه ما يصل 72 إلى 100 ساعة والمحرك ينفجر يطلع البست من الصفحة يقف انجكتر بس وماكو شي يسوي زلم شي يسوي إذا ماكو. أنت تقول لي أنا أسجنك هسه أنا أقول له أسجنك روح جيب غاز رتب نفسك

0: أستاذ ثامر بثواني أخيرة قبل ما أشكرك، أولا أحب أقدم الشكر لأصحاب المولدات اللي اجتازوا هذه الأزمة ووقفوا ويا المواطن. حقيقة احنا دائما إلنا عتب وعتب كلش انه اللي تأخر وكذا، لكن احنا بدونهم حقيقة شفنا انه بغداد ظلمة، فاحنا ما شفنا كركوك ظلمة بجهودهم أولا قبل ما نقول جهود الحكومة، لأن الحكومة ما شاء الله إذا نجي نريد فهي السبب، تقدر تعرف هذا المولدة وهذا التفاصيل، أو تقدر هي الحكومة بدل هاي السنوات اللي صارت هي تحط مولدات وهي اللي
1: تديرها.
0: وثامر تقعد بالبيت لك مليون دينار وتصير صاحب كذا وكذا وتشغلك نظامك، أنت مجرد مراقب، لكن المولدة تصير للدولة والدولة هي اللي تعرف تفاصيلها وتعرف أمورها وتنحل المشكلة ونخلص من كل هذه التفاصيل.
1: أنا ما أحب أشكرك باسم أصحاب المولدات، أشكر إذاعة الرشيد،
0: إحنا إذاعتكم وهذا واجبنا،
1: حقانية ووقفت لأبو المولدة بهذا الشهر. أحب أشكرك باسم كل أصحاب المولدات، أشكرك أنت وإذاعتك أستاذ.
0: واجبنا أولا، وثانيا وأخيرا إحنا إذاعة كل أهل الكركوك وكل العراقيين إن شاء الله.
1: لا رشيد كركوكي،
0: الرشيد إحنا كركوكيين، وإحنا عندنا مستمعين وتابعين من بقية المحافظات حقيقة يستمعون عبر الرابط الإلكتروني، فتحياتنا لهم. هذا واجبنا، إحنا ما اشتغلنا إنه أنا أجيب أبو المولدة أحكي عليه حتى قدام المواطن أصير إنه أنا المطالب بحقه، ورا شوي أقول لها أبو المولدة يعني بعد ما أحكي عليك بمقابل كذا، أو مثل ما تصير في بعض المؤسسات اللي إحنا ما نقول في كركوك، في كل المحافظات الأخرى. فإحنا واجبنا إنه نوقف وياكم، لكن أنتوا توقفون ويا المواطن، إحنا نريد همتكم أكثر، نريد رسالتكم تكون أوسع، لأن إحنا ما معتمدين على الكهرباء الوطنية، الكهرباء الوطنية 8 ساعات وأنتوا 16 ساعة. وصلت 19 ساعة في بعض الأيام، فهذه نقدر نقول على أقل تقدير 16 ساعة. إحنا بدون المولدات يعني ما أعرف، الناس تطلع بالشارع تعارك تسوي مشاكل، حتى نسبة الطلاق زادت بسبب
1: لا يا مان لا تسوي لنا مشكلة في المواطنين. والله أستاذ أحمد قلت لك إحنا مثل أنا دائما أقولها، قلت لك إحنا مواطنين كركوكليين قبل أن كل أصحاب مولدات، فإحنا كنا هلنا وناسنا كركوك كل قومياتها وطائفتها.
0: نعم، وإن شاء الله خير. شكرا لك مرة ثانية، وشكرا لكل الأصدقاء والمتابعين، وإحنا إن شاء الله خلال الأيام الجاية راح نسوي هذا المقترح ونشوف الاستطلاع، وكذلك السادة المسؤولين في مجلس المحافظة راح نطرح عليهم بعض هذه الإشكاليات وبعض مناشدات المواطنين بهذا الجانب، حتى نشوف أنه بالشتاء ترى بساعة 2 بالليل إذا طفت الكهرباء يصير عبارة عن مدينة الظلام، أو الكهرباء تتعاون إنه بالليل ما يطفون الكهرباء على قدر معين، ينطون جدول
1: وعلى الجدول نمشي،
0: على الجدول يمشي إن شاء الله. شكرا لك أستاذ ثامر مرة ثانية، أهلا وسهلا، وشكرا لكل الأصدقاء والمتابعين عبر الرشيد كركوك 92.1 أو عبر البث المرئي. نتمنى إنه نكون غطينا جزء من المحاور والمشاكل اللي صارت عند أصحاب المولدات، وإن شاء الله هذه المشاكل تلقى أشخاص يستمعون إلها وحلول حقيقية من الجهات المعنية، ونأمل بأن السنة الجاية من يبدأ الصيف ما نلقى مشاكل، نلقى هذه الأمور كلها مجهزة مسبقا، الغاز مجهز مسبقا، كميات الغاز، تعديل الكي في، كل هذه احنا إن شاء الله راح نبقى نطالب لكم بها من خلال برامج الاستضافات أو من خلال البرنامج الصباحي الخدمي. احنا اليوم بحضور الأستاذ ثامر خليني أشكر دائرة المي في كركوك، تواصلوا وياي حقيقة مشكورين. في منطقة الواسطي المي كان يجي 3 العصر، خلال الأيام أو خلال هذا الأسبوع المي بدأ يجي 7 الصبح، أنا أقعد 7 الصبح ألقى المي موجود. فشكرا لهم حقيقة، يعني بدأ الضخ بوقت مبكر وهذه جهود يعني مشكورة.
1: أنا هم أريد أشكر دائرة المي لأن تسهيلهم لأصحاب المولدات براءة الذمة، والمولدة لازم يجيب براءة الذمة من المي، عندهم تسهيل وعمل لأبو المولدة يعني دقة السرعة. أنا أريد عبر ذاتك أشكرهم.
0: شكرا لهم حقيقة، يعني الأصدقاء في دائرة المي يستجيبون للمناشدات، مناشدات المواطنين، وإحنا كلتنا مواطنين وأبناء هذه المحافظة، يعني أنا ما جاي أطالب

0: فشي من المريخ. أنا اللي دا أطالبه إنه الماء يجيني بوقتها والكهرباء تجيني بوقتها والخدمات الأخرى، نمل بأنه نتخلص من هذا، وهذه حقوقنا يعني، مو أحلام ولا أمنيات، لا هذه حقوق المواطن بصورة عامة. شكرا لك مرة أخرى، وشكرا لكل الأصدقاء المتابعين، نشوفكم بحلقات واستضافات أخرى، إلى اللقاء.
1: داية للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-57-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

الصباح رباح، والتميز نجاح، الرشيد أفأم.

0: ناشطون المقطع على نطاق واسع معتبرين أن حديث العامري يعيد فتح واحد من أكثر الملفات حساسية في العراق، وفي ظل ما شهدته احتجاجات عام 2019 من سقوط مئات الضحايا والجرحى، فيما ذهب منتقدون إلى المطالبة بتوضيح المقصود وبدور المقاومة في تلك الأحداث. ولم تتوقف الاعتراضات عند مضمون تصريحات العامري، بل امتدت إلى توقيتها السياسي الحساس، إذ جاءت بالتزامن مع تصاعد الجدل بشأن حصر السلاح بيد الدولة وتنظيم سلاح الفصائل ومستقبل العلاقة بينها وبين المؤسسات الرسمية. ويرى منتقدون أن استحضار أحداث تشرين في خضم النقاش الحالي بشأن السلاح يعيد إلى الواجهة أسئلة ظلت عالقة منذ عام 2019 بشأن الجهات المسؤولة عن أعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: برامج وأكتر أغاني وأكتر معكم الرشيد أف أم.
1: إذاعة الرشيد تقدم

0: أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة وأمل وطاقة إيجابية وتفاؤل وزيت الزيتون إن شاء الله. محور حلقتنا اليوم ويا خبير الأعشاب والمرخص من وزارة الصحة الأستاذ عمر فاروق. هاي نبديها بزيت الزيتون أستاذ عمر. أول شيء قبل ما أقول لك صباح الخير عليك، زيت الزيتون واحد يأخذ الصبح على مود نقدر نقول الكلام يطلع بسهولة. حتى
1: المشكلة إحنا نحكي على زيت الزيتون نعرف الأصلي من العادي، لان هسه مشكله بنزين محسن ماكو، نريد نشتري شلون نعرف الاصل من العادي؟
0: زين هو هسه يقول لك بنزين محسن وهو يطلع عادي،
1: ولا المشكله يعني تخاف لا تشتري يطلع تشتري محسن يطلع زين. فديوم ماني طبعا ما كان تذكر محطات هذا حاطين محطات بالشارع العام، الحج قديم مو جديد، رحت افول بنزين.
0: نعم
1: حديت يمكن حق 10 15 الف حطي بوقتها، يعني اتذكر كان كوزمه مال البنزين كلش قوي. حطي ورحت مرة راح شفت الجيج نفس الشيء ما متحرك، طلع ما حاط لي بنزين، ما ادري بس هوا كان ما دافتين شنو كان الموضوع. يعني هسه انت ترحم تقول ما يخاف لو كان بنزين مع محسن مشتري وحاط لي عادي هم ما يخالف، انا حتى بنزين كان ما حاط لي.
0: اول شيء صباح الخير عليك.
1: صباح النور.
0: صباح الخير على كل الاصدقاء اللي يتابعونا عبر البث المرئي.
1: صلاة على النبي اللهم صل
0: على محمد وعلى اله وصحبه
1: وسلم. يا بس هو حل هاي مشكله البنزين، يعني والله احنا سياراتنا ما تمشي الا على المحسنه او السوبر يعني، ولا اثنيناتها ماكو يعني حاليا، فما نعرف شلون يعني
0: هسه بالله يقول لك كانت اكو ازمه توقف بالسره ساعتين ثلاث ساعات اربع ساعات ما يخالف، توقف عمي نص ساعه ما يخالف تحصل بنزين. هسه انه حتى بنزين ماكو
1: ماكو والله، يعني مشكله يعني حتى الجو حار، واحد يعني شغل سيارته لازم يشغل تبريد زين، يعني اذا شغل التبريد يعني المحرك ما سيارتي اذا قام سعره يجوز يعني 2500 دولار يعني، على شنو أنا يعني خليه ينام بالبيت السيارة يعني صراحة يعني. فدين قلنا فتح ليش إحنا بس بكركوكين، بس بكركوكين ما بهاي المشكلة.
0: هو كركوك صلاح الدين وعفوا كركوك وديالة وموصل لأن المحاذية للإقليم يقولون أكو تهريب.
1: البقية المحافظات ما بي يعني، شفت أنا يمكن أحد الإعلاميين كان نزل كنا حاولت البارحة موجود متوفر البنزين سوبر والمحسن يعني. على العموم يعني نتمنى انه يحلون هذا الموضوع ان شاء الله.
0: هو احنا كانت تصير ازمه بالبنزين العادي تروح تاخذ محسن.
1: بالله الكريم انا هسه سيارتي صعدت بيه بالله الكريم الثاني غير، قسم بالله السياره انا واقفتها الهل من الادوان زين العادي يعني ما اعرف ما تترهم يعني، ان شاء الله حاره الدنيا حاره يعني، ما يتحمل الواحد ما يقدر يطلع بدون تبريد يعني.
0: ابو زين صارت ازمه شو اسمه بهيك جو، ما صارت قبل شهرين شهر ونص
1: كان كل حر
0: كلش كان كلش حار، كان السياره ما تمشي متر مو
1: يعني ما
0: الحاصل
1: نرجع زي زيت
0: اي هسه احنا البنزين شلون نعرف اصلي لو مو اصلي؟
1: والله هذا واحد حج تجيبون واحد اختصاصه بنزين
0: هو زيت الزيتون شلون نعرف؟
1: هذا قالوا المحسن تعرف اذا لونه احمر، شفت ذاك اليوم فيديو دي يخلطون ويا لون دي يحطون ويا البنزين يعني دي يسوونه احمر يعني. الله يا ربي ما نعرف وين راح نوصل.
0: هشام من يجيبون زيت النخيل ويحطونه وياه شو اسمه؟
1: والله احمد والله الذي لا اله الا هو يوم بيوم يوم بيوم يثبت لي ان انا مرات افكر اقول الله عز وجل هو خلقنا ليش يحط لنا النار ويعذبنا، بس يوم بيوم يثبت لي الله عز وجل يعني حاشا لا ان نقول يعني نثبت ان هذا الكلام لا، بس يعني مرات لما النبي موسى عليه السلام قال يا رب اريد اشوفك يعني اولا تؤمن يا موسى، قال بلى ولكن يطمئن قلبي. مرات اكو امور يعني احنا يصير عندنا نقول ليش هذا الشيء ده يصير يعني تعجب يعني ليش جهنم الله عز وجل خلقه، بس ده يثبت لي يوم بعد يوم الناس مالنا مو جهنم يجوز حقهم قليلا من يعني على الغش والكلاوات اللي قاعد يسمونه يعني.
0: للاسف
1: يعني مع الاسف يعني. وطبعا الغش مو بس للتاجر للمعلومه، هسه انا اذا اشتغل بمجال الاعشاب والله الغش مو بس للتاجر، مو الاثم بس يشيل التاجر، حتى الناس هي تشيل الاثم، لان الناس هي تدور رخيص يعني، الناس تريد الدنيا كلها تصعد وهو يبقى البقيه كلهم يقول نفس الشيء يعني. هسه هواي ناس هو مثلا موظف او عامل او اي شيء يريد راتبه يوميه يصعد بس بالمقابل ولا يصعد للناس يعني. انا الواحد شخص جاني قال ايش عجب هاي الماده صاعده، قلت له انت الدنيا كلها صاعده، اذا معجون طماطه كان ب2000 صار ب3، تريد الدنيا كلها تصعد، الدنيا كلها صاعده بقت على هاي ما يصعد، تيجي تلزم يا اخت ابو المولد يلزم يقول ليش مصعد عليها هالشهر، لحد منين يجيب لك غاز، منين يوفر لك كهرباء؟ بواقع يا اخي لا تلومون الناس.
0: احنا قبل البرنامج الاستاذ عمر كنا مستضيفين الاستاذ ثامر، تحياتنا له رئيس رابطه المولدات،
1: تحياتنا.
0: قال احنا بالشهر الماضي وصل ساعات التشغيل اليوميه بين 16 و19 ساعه.
1: نعم
0: يعني احنا بدونهم كان شنو وضعنا
1: احمد؟ ما تنتهي يعني انا هسه اقول لك، انت تقول لك والله ابو المولد، شنو ابو المولد؟ بالعافيه علي، والله انا اقول ابو المولد لو ياخذ زايدا بالعافيه علي. مو كونه انا ما عندي مولد ولا عندي اي شيء اخي، واقع حالك تحكي انت. احمد احنا هسه المواد، اساس المواد الكركمين انا كنت احكي عليه قبل اسبوع، كان كيلو مالته ب $300.
0: نعم
1: قسم بالله البارحه قبل 3-4 ايام صار اكثر يعني، صار $400. $100 صعد بالكيلو. زين انت لما تيجي تقول لي ليش صعد، اقول لك يا بتروح شوف النقل، تروح شوف الدنيا، الدنيا كلها صعدت بقت على هاي. فيعني اكو الناس هم اللي يخلون التاجر يجيب شيء مو زين، لانه يقول بس يدور رخيص رخيص رخيص، طبعا يجيك شيء مو زين. العشه تريد حاجه قبل 20 سنه ب1000 دينار، هسه ب1000 دينار غير، يغير لك المواصفات مالته، ما يعطيك نفس الماده يعني، استحيل يعني. على العموم نرجع على زيت الزيتون.
0: زيت الزيتون اول شيء، زيت الزيتون بسرعه،
1: اول شيء زيت زيتون يعني خلي يكون عندكم علم، انتم من تروحون تشترون من اي محل زيت زيتون؟ سلام عليكم. وعليكم السلام. اريد زيت زيتون اصلي، يقول لك يتدلل، هو انطاك اصلي، هو ما يغشك. ها طبعا، لان زيت زيتون اذا كان البي اتش مالته من 0.1 الى الاثنين، مو 0.1 لا الى الدرجه الاثنين، فهذا كله يعتبر زيت زيتون اصلي.
0: نعم
1: الى الثلاثه يعتبر اصلي ومو مغشوش، بس يبقى عندك المواصفات تختلف. يعني انت اذا رحت على سياره طلعت نفس الشركه، طلعت سيارتي نفس المواصفات، نفس سنه الانتاج، نفس اللون، نفس الشيء، بس هذا مواصفاته يختلف عن هذا. انت ما تقدر تقول هذا اصلي هذا عادي، لا سيارتين اصلي بس المواصفات تختلف. فهواي من الناس يقعون بهذا الكمين بشنو، لما يروح يقول له اعطيني زيت زيتون اصلي، يقول له اي هذا زيت زيتون اصلي، وفعلا هو اصلي وما خالط وياه قطره دهن ثانيه، بس شنو حاطه وياه
0: هنا؟ خالط وياه،
1: هنا خالط وياه عندك، عفوا هنا مو خالط وياه، هنا معرضه الى درجه حراره عاليه على مود يكثر من انتاج الزيت، بالمقابل البي اتش مالته ينزل، المواصفات تنزل، القيمه الغذائيه تنزل، تتاثر بعض الاواصر، بالمقابل انتاج الزيت يزيد عندك. فانت زياده الانتاج مالتك راح يخي ربح المقابل، فانت هو باع لك زي زيتون اصلي بس ذو مواصفات ناقصه. هسه اي بذر، اي بذر، حب السوداء، سمسم، جوز الهند، كتان، اي بذر كان، او مو بذور، قشور كانت اللي يطلع منها الدهن، او الالياف مثل جوز الهند، هذني المواد سمين تروح على محل ابو عشاب يقول لك انت، يقول له 4 كيلوات انطيك حب السوداء تعطيني زيت، اكو محل يقول لك انا انطيك لتر، اكو يقول لك اعطيك لتر ونص، انت راح تفرح تقول هذا باللتر ونص، لا اضبط خلي على هذا. هو مو اضبط، هو عرضه لدرجه حراره عاليه، بالمقابل يطلع لك زيت هوايه، بس بالمقابل الاواصر ما راح تتاثر، الفائده ما راح تقل. ليش؟ لان عرضه لدرجه حراره عاليه. كذلك الزيت الزيتون مده القطف مالته ومده نوعيه العصر مالته يتحكم بانتاج الزيت مالته. فزيت الزيتون من تشترون لا تباع قول له اصلي وعادي، قول له درجه الحموضه مالته ايش قد، البي اتش مالته ايش قد. يعني سوايا من الناس من يروحون على المولات يقول له زي زيتون هذا بكر، ترى البكر مو درجه، ولا بكر درجه ثانيه، هاي المعلومه. يعني وايا من الناس يظن انه انا من اشتري زي زيتون، هذا زيت زيتون اكس، هذا بكر او هذا احسن شيء، لا هو هذا درجه ثانيه مو احسن شيء، الاكسترا فيرجن يعني بكر ممتازه، ذاك اعلى شيء، اعلى فئه يجي. وحتى نعم. بالاكسترا فيرجن اكو درجات، المعلومه يعني. بس يعني احنا نقول للناس على مود لا تدوخ بيها، اخذ على في اي يسمونه اكسترا فيرجن. الزيت الزيتون الحالي الحالي الحالي هسه انا احكيك عن اليوم،
0: نعم
1: الاصلي مالته قسم بالله الطن مالته نشتريه بهذا ب 12 مليون الطن، يعني الكيلتر مالته ب 12000 علينا، تصور اللتر الواحد علينا ب 12000 الاصلي. ها لما تيجي تقول لي عمرك زي زيتون ب 8 و9 اقول لك اي اخذ، بس مو هو مواصفات عاليه،
0: مواصفات جدا
1: يعني عادل. قبل فتره لازم معمل بربيل انا كنت وايا اناقش جماعه زيت، يقول لا اخي درجه اولى، اقول له منين تعرف الدرجه اولى؟ طبعا المعلومه هذا اللي يقول لك زي زيتون اذا شربته يحرق زردومك، هذا يقول لك حط زي زيتون بالمجمد بالثلاجه اذا يجمد، هذا يقول لك زي زيتون، كل هذني جيب لايت جيب ما ادري شنو، كل حكي فارغ ما يعتمد علميا. ما اقول لك لا تعتمد عليه، ما يعتمد علميا. يعني هسه انت من تروح على الدوله، هسه رحت على الدوله مثلا نقول فرضيه الدوله رادت تشتري 20 طن عسل، زين الدوله لما تريد تشتري 20 طن عسل ما راح تقول لك يابا هذا العسل جيبوا قلم قوبي خل نفحص، جيبوا فلان خل، ما ما الدوله ما تعتمد على هيك كلام، الدوله تعتمد على شيء اسمه تحاليل مختبريه.
0: نعم
1: هذا الـ هذا الـ هذا الاساس العلمي الصح. منين تعرف دائما اي شيء، اي شيء تريد تعرفونه شلون طريقه الفحص مالته المضبوط؟ لما يحكون الناس ما لكم دخل بحكي الناس، ارجع على المصادر. مثلا سنيد مثلا زيت مثلا اليوم العراقي يريد يشتري مثلا نقول بنزين مثلا، نقول هل يجيب له خبير يقول له اشتم البنزين وباع لي على اللون مالته؟ لا اكو اجهزه تفحص، فمن هذا تعرف، بهاي الطريقه تعرف انه هذا هو الطريقه الفحص الصحيح. تفهم كلامي؟ كذلك الزيت الزيتون والعسل الا اجهزه خاصه. يعني انت زيت الزيتون لما تجي تشتري واحد يقول لك خله، لا لا لا، زيت زيتون الا طريقتين ما لهم ثالث بالفحص يعتمد عليه. اول طريقه يعتمد عن طريق الاجهزه الفحص البي اتش مالته، لما نشوف الحموضه مالته ايش قد، هذا راح تميز الدرجات مالته طبعا وليس النوعيه مالته. الطريقه الثانيه الخبراء. خبراء شنو؟ هالقد ما مشتغل بزيت الزيتون، هالقد ما مشتغل بزيت الزيتون، مجرد بس ما يشتمه ويذوق يعرف هذا الزيت زيتون جديد قديم مضبوط مو مضبوط، مواصفات مالته عاليه ناصيه قبل يعرف. هسه اني العسل مجرد بس مجرد والله بس مجرد ما اشتم واذوق اقول لك هذا العسل ماكل فلانشي، هذا العسل جديد، هذا العسل قديم، هذا العسل اصلي، هذا العسل مخلوط ما مخلوط، ما يعبر من عندي نهائيا. العسل قد جزء زي زيتون يعبر من عندي، انا يعبر من عندي قد جزء زي زيتون، العسل نهائيا ما يعبر من عندي. ليش؟ هذا يسمونه حكم الخبره والمعامله ويا الماده، يعني صار لك سنوات ويا هالماده. فلذلك تلقى هاي الامور اللي قاعده تصير عندنا هي عباره عن خبره متراكمه. فزيت الزيتون ما يقول لك اشرب يحرق زردومك، اكو ماده خلط لك اياها ويا الزيتون، زيت الزيتون ما ينشاف الماده، قسم بالله ما ينشاف، من تشرب يحرق زردومك.
0: لا هسه اروح اقول لك شو اسمه،
1: ما اريد اذكر لك المواد على مود لحد يتعلم الغش.
0: لا لا لا هسه استاذ عمر هسه اروح لشجره الزيتون اقول لك زيتون ايش راح يصير بك.
1: ما احمد هاي الطرق مو معتمده، يقول لك من تحط زيت الزيتون بالثلاجه اذا جمد هذا درجه اولى، اوكي هو صح، بس هم اقول اخلط لك ويا غير زيت، احط لك وياه شويه نسبه ضئيله احط لك وياه، حطه بالثلاجه هم يجمد. هذا مو قياس، مو قياس علمي اعتمد عليه. لان ليش يقول لك مو قياس علمي؟ لان انا قاعد اتعامل ويا بشر، تفهمني؟ البشر كعلاج داض. هسه انت يوم من الايام سمعت واحد جايب ادويه من الخارج يفحصوا لك يا الدكتور، يفتح لك الشوشه مالت مثلا، نقول دواء مال الشراب مثلا يفتح لك الدكتور دواء مال الشراب يقول لك خله ذوق هذا اصلي لا عادي، لا، ضمن كل منافسات الطب وضمن فحص مختبري الاجهزه تفحص هاي الادويه صحيحه، خلص ماكو شخص يفحص بيده أو هاي الأمور، ماكو شيء يعني. فلذلك إحنا من نقول لهم يطلع على واحد خبير يقول أني خبير الفلاني، قسم بالله هو حشاكم حشا، أكو يطلع أكو قسم يطلع يقول لك أنا الخبير الفلاني، حشا اللي يسمعون، هو الزمال الفلاني مو الخبير الفلاني، لو ما يعرف ده يحكي من كيفه. وهذا أني هذا الكلام أقول ليش؟ لأن أنت تتعامل أرواح بشر، أكو لا فعلا خبراء يعني، أكو بس يذوق زي قلت لك أكو يعرف، بس أكو بهم يطلعون يحشون أني باوع على هذا فش ما يفتهم من يما، بس ببغادة ينقل سمع فيديو واحد طلع حكي هذا الحكي قام ينقل مثله. كذلك ما يرام
0: حلفولي
1: حلف، أو هذا حلفولي، هذا موضوع الحلف راح أحكي لكم في السالفة. موقف صار عندي يعني على العسل، كان العسل بس أذوقه يعني بس أذوقه، أول شيء ما أعرف هذا العسل شنو من شنو، شراب كليكوز والقد ما جاي علينا فمتعلمين يعني. فديوم إجاني شخص والله عمره بالسبعين سنة،
0: نعم
1: 70 سنة، لابس دشداشة و يعني شوف يجوك بعدة هيئات على مود يضيع عليك، حاطي شماغ على راسه، اجى عليه السلام عليكم وعليكم السلام، قال ابني أنا هذا العسل مال منطقة بالشمال ماذا ذكره كان كل حلبجة، قال جايب لك هذا العسل واني اريد اروح عمره وبس باقي عندي كم فلس اذا كمل عليه ابيع هذا العسل واطلع بيه عمره. لي حجي شكوبي ما بيه شيء، حتى اشتري منه زايد يعني مرات الواحد للأجر يعني. وأحمد 25 كيلو بس أفتح طلع شراب كليكوز كيلو مات ب 2000 ب3000 دينار. قلت له حجي هذا العسل منين ماخذه أنت؟ قال من حلبجة. قلت له حجي هذا مو عسل، هذا شراب كليكوز. قال شنو شراب كليكوز؟ هذا حجي هذا ينتجونه للجماعة البقلاوة، وما بقلاوة يستخدمون، هذا مو عسل، هو يشبه العسل بس هو مو عسل. قال لي أنت فد واحد أدبسز وما تستحي عليه. قال شال عسل وراح 70 سنة، شو يقول هذا الرجال راح، بس أنا انطبع بدماغي هذا الرجال، هسه لو شوفه ورا 100 سنة أتذكر هذا الشخص. إجاني ورا شهرين والله أحمد داخل في يمين، إجاني اللي كان لابس دشاشة ويشماغ، مع تحياتي لجميع إخواننا العرب والكراد والتركمان ما يمثلهم يعني، بس قصدي نحكي إنه بصورة عامة يعني، جاييني يعني لابسين ملابس قوميات مختلفة يعني يجون هواي الشغلات يعني. إجاني نفس الشخص لابس قاط ورباط وترتيب وهوسة ويعني مو ذاك الشخص نهائيا، بس الصورة نفس الصورة يعني. سلام عليكم، قلت له عليكم السلام. قال لي أقول لك عندي عسل يفيدك تشتري من عندي؟ قلت له مال حلبجة، حلبجة قلت له ويش منطقي كان يعني اللي أبو الشراب كليكوز أنت مو باع عليه؟ قال صدق أنت ما تستحي. قبل عبني وراح الرجال عمره 70 سنة والله يعني ما تتخيل، وجايك بطريقة أنه يريد عمره وهالسوالف، وهو جايب لك أصلا عسل هو يعرفه مغشوش همين طبعا للمعلومة هذا الرجال. فعادي يعني. فلازم تنتبه انت لان قاعد تتعامل يا مرضى. وانا دائما اقول هسه بمجال الاعشاب اللي يشتغلون، اذا انت تعرف واذا تنضي شيء مو زين فانت اثم، واذا انت ما تعرف واذا تنضي شيء مو زين هم اثم، لان انت مو شغلك ليش تشتغل. يعني هل من المعقول اني اصير طبيب جراح واني ما مخلص كليه طب وجراحه؟ والله شنو ما يخاف ماكو شغل هذا اشتغل. الاعشاب كذلك عالم، مصير العالم جويدك تصير لما يطيق منك علاج حتروحه ومصيره جويدك. فلذلك دائما نكون لازم نبهين وننتبه ولا نأذي احد ويانا كذا. زيت الزيتون نرجع هسه على فوائد زيت الزيتون. اول شيء زيت الزيتون خلي يكون عندكم علم، زيت الزيتون الله عز وجل من خلقه، الزيت يختلف عن الزيت، الزيت يختلف عن الزيتون اللي قاعد تاكلون. الفائده العظيمه تكون بزيت الزيتون، والدليل على ذلك الرسول عليه الصلاه والسلام ايش قال؟ قال كلوا من الزيت، يقصد زيت الزيتون هنا، كلوا من الزيت وادهنوا به فانه من شجره مبارك. هنا لما يقول لك اكل من الزيت وادهن به، هنا مطلق على كل شيء استخدمه ولا تخاف، على كل حاله تجيك استخدمه ولا تخاف. مرات الامور العلميه، الامور الشرعيه تعارض الامور العلميه، واني عن تجربه عن نفسي سويت، صارت عندي حاله بالجهاز الهضمي، هاي الحاله اذا اخذت لها عسل علميا باو عند احكي مثلا علميا عن تجربه علميا، اذا اخذ العسل راح يتبهذل الوضع فد مره، ما اتحمل العسل نهائيا كان ذاك الحاله نهائيا. وصلت مرحله احمد من الوجع ما دا اتحمل اي شيء بعد، ماكو لا مسكنات علاجات عشبيه ولا كيميائيه ولا اي شيء، ما وقف نهائيا. بالاخير قلت هي خربانه خربانه، خلي اجيب العسل اشرب عليه. احمد شربت العسل، اذا اني اشرب العسل راح يصير عندي انتكاسه مو طبيعيه. شربت العسل يخالف الطب ويخالف العلم ويخالف اللي اني دارسه كله ويخالف اللي اني مقتنع بيه اصلا يعني، ورا نص ساعه انتهى الالم راح. واليومك ليش؟ هو خالف الامور العلميه بس طبقت حديث الرسول عليه الصلاه والسلام. فاني هنا أنا اقول اي شيء الرسول عليه الصلاه والسلام امركم به او الشرع امركم به لا توقفوا. طبعا احنا مو نقول هنا أنا واحد يعني شيء قوي صاير عنده واكو حالات تعارضات كلش قويه تصير، لا، بس احنا نتبع حديث الرسول عليه الصلاه والسلام لما يعطينا مطلق عام يعني بهاي المسائل. زيت الزيتون هنا الفائده مالته تكون عظيمه للجسم. نبدي باول مرحله، اول فائده لزيت الزيتون بتوقعك اذا خلطنا ويا ليمون وعسل شنو يفيد بتوقعك؟ اذا انا يوميا قبل،
0: نعم
1: يوميا قبل، حسي انا شخص دعاني من حصب الكليه او رمل بالكليه، اذا كان نوعيه الرمل اوكسالات الكالسيوم او يوريك اسيد الى اخره، اذا قمت يوميا الصبح، قمت الصبح يوميا جبت زيت زيتون اكسترا فيرجن بكر ممتاز، وجبت عسل حقيقي، هم طبعاً راح يجيبون هسه العسل المغشوش وزيت زيتون المغشوش وليمون هذا التركي كنا تيزاب، ويقول لك والله ما استفادت. يعني احنا نحكي على شيء معقول يعني،
0: نعم.
1: الزيت زيتون اصلي ملعقه كوب، والعسل الاصلي ملعقه كوب، وليمونه نص ليمونه تعصر فوقها بقلاص مي، اذا شربته يوميا صباحا، بس شرط ما عندك مشكله بالجهاز الهضمي يعني ما عندك تقرحات، لان الليمون حاد والعسل حار، اذا عندك مشكله حوله بعد الفطور. اذا شربت هذا المنتج يوميا صباحا، اذا كان عندك حصو كليه يساعد على تفتيت الحصى، شوف مو على دفع الحصى، فرق بين اني ادفع الحصوه وفتت الحصى، اي نعم، ويساعد على تفتيت الحصى. واذا كان عندك رمل ينظف الكليه، واذا كان اصلا الكليه مالتك ما بيها شيء فهو يحافظ على النيفرونات ويحافظ على الكبيبه ويحافظ على عدم تكون الحصى بالكليه نهائيا، هذا العسل والليمون وزيت الزيتون.
0: نعم هذا التركيبه الاولى،
1: هاي التركيبه الاولى اللي تحافظ على الكليه وتساعد على تفتيت حصى الكليه. طبعا هنا احنا لما نقول يساعد على تفتيت حصى الكليه، مو انت حصو عندك 10 ملم بالكليه وتعوف ادويه الاطباء الدنيا كلها وادويه الاعشاب وتظلي بس تشلب لي بهذا، لا، احنا نقول لك انه يساعد. اكو فرق انه انا اساعد واكو فرق انه انا اعالج. يعني لازم دائما انتبهوا على كلامي لما اقول لك مساعد او اقول لك معالج، زين؟ يعني هذا ذاك اليوم انا مريض كاتب له دكتور تشيس ادويه، ها يلا الوضع القلب ماله مستقر، يلا وضع القلب ماله مستقر، مره يقول لك الدكتور ايش دعوه كاتب لي هالقد ادويه، ابو الاعشاب ليش دعوه هالقد كاتب لي ادويه، يابا انت وضعك تحتاج شنو؟ انت عندك قلوبات مالتك بالدشبول، عندك الدشبول مالتك ب 20 قلوب 19 ده يشتغل لك خلل، وال20 همين خطيه محترق وعامل هذا ما ده يشتغل عندك. والله شايف مرات سيارات بيه بده يجبل ب20 جلوب، 19 ده يشتغل فرحان الجلوب ال20 ما ده يشتغل عنده، هذا التحذيرات يعني، هو الجلوب 20 محترق اصلا من مكان عامل هذا ما ده يشتغل عندك. فانت طبعا الدكتور يكتب لك هالقد ادويه، ابو عشاب يكتب لك هالقد ادويه، هل الادويه كلها والفندي يريد يعوفه والضغط والسكر معلق، والله اشرب عصير ليمون اشرب بالماء، لك كنت فاك على روحك انت يا ليمون يا ابو اخواني. اللي عنده مرض ضغط، اللي عندك مرض ضغط افهم من كلامي، اذا قاعد تاخذ معتمد على ادويه طبيب او ادويه اعشاب لا تبدله بالليمون، والله حكي فارغ، قسم باللي خلقني وخلقكم حكي فارغ. الليمون ينطي الحالات، هسه واحد مثلا ياخذ ادويه ضغط مات الطبيب، دا ياخذ ادويه ضغط من الطبيب او من الاعشاب، اليوم اكل باتشا، تدري انت الباتشا راح يلود عندك دهون، عندك الدوره الدمويه، عندك الكوليسترول راح يصعد، الترايجلسرايد راح يصعد شويه، فنحصر ليمون وراء نشرب على مدن عادل، هاي الاكله اللي اكلناها، مو انا عندي ضغط يوم يشرب ليمون، زين انت دائما تشرب ليمون راح تدمر المعده والمريء. فاكو امور لا يعني لا يضحكون عليهم.
0: استاذ عمر هذا اللي ياكل هيك الليمون ليمونتين ثلاثه باليوم؟
1: ما احمد شوف الليمون مو مصنع انه انت يوميا تاكل من عنده، الليمون اذا تريده ما يضرك لازم اول مره تقش قطع هو القشور مالته تحطه بالمي وتشرب المي مالته، لان الليمون حاد، احنا كش احنا كمنطقه عراقيين امعاء مالنا مو تمام، لا امعائنا ولا معدتنا ولا مريء مالنا مو تمام، هاي عندنا مشكله بيه يعني. هسه شايف البنغلاديشي وغيره وغيره ياكل فلفل حار كانه دا ياكل شرزات عادي عنده، هذا متكيف حاله عاديه عنده هذا، لان هو من صغير متعلم على هذا الشيء، يشرب حليب امه بيه فلفل، هو دا يشرب حليب امه بيه فلفل دا يشرب، اعتبر هيك يعني هو دا ياكل فلفل عادي عندهم، فهذا متكيف، انت مو متكيف مثل هذا، ولا الليمون تقدر تشربه بهالكميات. فيجيني مريض يعوف الادويه كلها يقول لك انا راح اشرب ليمون، هذا حكي فارغ، هذا ما يصير هذا الشيء، انت راح ما تحس الا ضربت جلطه، الضغط الارتفاع الضغط ما تحس الا الكليه وقفت عندك، ما تحس الا القلب صار تضخم عندك، يعني مشاكل
0: فظيعه بسبب امراض ثانيه. نعم هاي هذه الوصفه اللي كانت الماء الليمون والعسل
1: هذا للمرض الكلي. نجي على موضوع الدهون الموجوده بالدم عندك، يعني عندك اي ما حد يريد يسوي تحليل مال دهون يروح يسوي ليبيد بروفايل يطلع عندك الدهون الخمسه اللي هو الكوليسترول ترايجلسرايد ال دي ال الى اخره. زيت الزيتون بحد ذاته هو زيت بس يساعد في تقليل الدهون داخل الدم، بس اني مو اجي هنا والله اني اجي اشرب بالخاشقه مال اكل زيت زيتون راح يقلل الدم الدهون عندي، لا الفكره مو هيك، على مود يتضح الفكره للناس.
0: نعم
1: انت قاعد تستخدم زيت مال طبخ بالبيت، وزيت مال طبخ اني يمي التنك
0: أحسن من الزيت،
1: أحسن من السائل بألف مرة يمي، مو أحسن ألف مرة أحسن من يمي يعني. إيه نعم. الزيت الزيتون لما تشربه أنت ويا الأكل أو تسوي بيه أكل، الكوليسترول اللي كان ده يصعد عندك يوقف ما يصعد عندك بعد ويقل شوية، أما زيت الزيتون هو يعالج الكوليسترول ماكو شيء يعني. أنا ماكو الكوليسترول الطبيعي عند الإنسان لازم يعبر الميتين، والترايجلسرايدون الثلاثية راح أقصى شيء 180 ما يصير يعبر. يجيني شخص الترايجلسرايد مات 350 والكوليسترول مات مثلا نقول 300 او 350، اجي اقول له اشرب زي زيتون راح الكوليسترول ما راح يقل والترايجلسرايد راح يقل عندك، ولا ماكو شيء، انت بس تشرب زيت الزيتون شوي يقلل وما يخلي النسبه تصعد عندك، بديل عن الزيوت اللي قاعد تاخذها انت، اما لازم تاخذ ادويه تقلل الدهون. راح اقول لكم كلام هسه، انا دا اشتغل بمجال الاعشاب، انا من الاكثر المناصرين والمؤيدين العلاجات الكيميائية. راح تقول انت ابو حشاب، اقول لك ايه ليش، سابقا قبل 100 سنة كان ماكو هاي الاكلات الصقطة اللي عندنا هسه، يعني انت سابقا تسمع مرية قاعدة بالمطعم ورجال قاعد بالمطعم ياكل كنتاكي، ماكو، هو بالشارع اذا كان ياكل دجاج كان نعمة عنده، والدجاج طبيعي، والدجاج اللي كان ياكلنا كله ماكل سلابح من القاع وماكل زبالة من القاع صاير دجاجة وتاكلها وياكل صراصر وياكل خنافس، اغاف يعني انت حسب بالك ترى
0: الدجاج شو طبيعي،
1: الدجاج يفتر كله تفتر هي يعني، ياكل دجاج بالشهر، ياكل لحم، هو اللحم اساس الجسم مو الدجاج، هاي المعلومه انا يمي لحم الغنم هو اساس للجسم الانسان ليس الدجاج، الدجاج شيء زين مو زين، ما اقول لك مو زين ولا لا لا زين، هو ساند احكي لك على الانظمه يعني. فالاكل اللي قاعد تاكله كل عباره عن بيو زجاجيه، الخضروات، الزراعه، الدجاج مصلحه، كل شيء مصلحه، كله كيميائي عندك، فهاي الان راح يسبب لك امراض هوايه. الاعشاب انت واصل مرحله، سواء واحد جايني عنده ضغط 20 اقول له خذ اعشاب، لا اقول له خذ كيميائي خلي ضغطك يرجع يستقر، وراء انا بلشك بالاعشاب. فاني قلت لك من الخطأ انه اقول لك عوف فلان ادوية بس ضل على دواء واحد. يعني هذا كمعلومة دا احكي لكم اياها علميا على مود تفهمونه، لان هواية من الناس يقول لك لا واخي واعشابه. اخي الاعشاب الواحد شخص عايش كل حياته طبيعيه اقول لك ايه روح خذ، اما انت صعد سكرك 500 اقول لك خذ اعشاب. لا ماكو شيء، ماكو شيء منطق. انا لحد ما ال 500 نزل لحد ما وصل ال 200 انت السكر هذا المعلق عندك يسقط لك كوما اعضاب الجسم الانسان. فاكو امور لازم نفهمها، يعني مو قبل مو عشوائيه هي، يعني مو اقول لك هاك اذا مو خلص روح الله وياك، لا نكون واقعيين يعني تفهمني.
0: نعم.
1: يعني انا في يوم والدتي يعني الله يحفظها
0: الله يحفظها
1: أنا أختي الدام من قاطع صحي يعني أدوية كيميائية وذني الأمور، وأنا بالعشر فصعد عدد الدهون. قالت أختي تقول لها أخذي أدوية، أنا أقول لها شو عشاب ما تأخذ لا هذا ولا ذاك. قالت أنا راح أظل على البيذنجان. أنا طبعا تدري يعني أنت أنا أختي ماكو بيذنجان شنو ما شنو أخذي علاج وما شنو الكبير ما تقدر تفرض رايك على الكبير. واذا امي تستمر على البيذنجان، البيذنجان الصغير ها يوميا قبل ما تنام تاكل بيذنجان صغيرونه يوميا قبل ما تنام. انا ما مقتنع طبعا هذا الموضوع، رحت سويت لها تحليل ورا فتره واذا يرجع الدهون كلها طبيعيه. عجيب صح؟
0: صح.
1: مع ان امي مو من النوع الملتزمه بالاكل، ها تاكل كل شيء بالاكل واكل البيذنجان. شنو السر ما اعرف،
0: السر بالبيذنجان،
1: السر بيذنجان. هذا طبيب التغذيه لازم يوضح لنا اياه. فتجربه عند انا والدتي مو بعيده يعني قدام عيني يعني صار هالموقف، مو تقول بعيد او مريض لا قدام عيني صار. وانا قلت والدتي قدام اعرف انه النظام الغذائي مالها مخربط، يعني شرب شاي شكر واكل ودهون وبيذنجان باليوم رجع طبيعي. بس هل نقدر نعتمد على هذا كل شخص؟ لا. بس انا منه انصح ان دائما يجيني واحد اقول له عن تجربه وكل لك بيذنجان يا بالليل بيذنجان صغيرونه
0: بيذنجان صغيرون. حتى احنا حكينا زيت الزيتون هو دهن او زيت لكن يقلل الدهون في الجسم وتفاصيله. الدهون على الكبد هم يعالج زيت الزيتون؟
1: دهون الكبد اذا اخذناها ويا السيلامارين، شوف ما راح اعطيكم المعلومه، اكو حليب الشوك اللي يطلع بالشارع، عندنا بالشارع هواي موجود من عنده حليب الشوك بيه ماده السيلامارين، بذر شوك الحليب او حليب الشوك يسمونه او كليغان يسمونه البذر مالته. البذر الكليغان بيه ماده يسمونها سيلامارين. هاي السيلامارين على مود الامعاء تمتصها بصوره صحيحه، عفوا، اللي يساعد هو يساعد في تقليل دهون الدم وتقليل دهون الكبد ويساعد في تنظيم انزيمات الكبد، يخلي عندكم الجي بي تي والجي او تي يعني فتشي. بس على مود الامعاء تمتص السيلامارين ويوصل للكبد ويوصل لاعضاء الجسم والدوره الدمويه بصوره كامله، لكم حلين، يا اما تجيبون دجاج عرب، البيضه مال دجاجه

0: عود لما الامريكان يقول لك الحبه سود يقول ايه صحيح. هسه هوايه من الناس، هسه هوايه من الناس، هسه هوايه من الناس. الرسول عليه الصلاه والسلام يقول لهم الحبه السوداء شفاء من كل داء. ما يقتنع امريكي يسوي له حب، اوروبي يسوي له حب، يقول لك ايه صحيح، وكانه هذولاك ما يغلطوا. يعني هو هاي دا ايد هذا الكلام اللي اقول لك يا هو كلام اوروبي وليس كلام عربي للمعلومه، يعني على ما تقتنع. يعني لما على الاسف عندنا نماذج ما يقتنعون الا بالهذا الا بالغرب يعني. ولما الرسول عليه الصلاه والسلام قال لا تتبعن سنن الذين قبلكم حذوا القذة بالقذة حتى اذا دخلوا جحر ضب دخلتموه. فمن تحكي واحد يقول لك مو اوروبا والتقدم اللي عندهم، التقدم العلمي شيء والتقدم الاخلاقي شيء والتقدم العقلاني للانسان شيء ثاني. يعني اخذ من اوروبا الشيء الصحيح والحلو، هسه تصنيع السيارات، تصنيع الطيارات، تصنيع الموبايلات، تصنيع هذا المايك، اخذه ماكو مشكله. بس هو كلامه مو دستور عليه، ولا مو بس الاوروبي، اي شخص ثاني كان اي شيء اني خالف عندي الشريعه اضربه عرض الحائط اذا كان دي يتعارض ويا الدين مالتي. تفهمني يعني؟ يعني اذا طلع لنا واحد قال لنا لحم الخنزير يفيد العلاج الفلان شو فلان شو فلان، اقول له اوكي هذا استخدمه انت، احنا ما نقتنع بهذا الكلام مالتي. شلون هو ما مقتنع بكلام مالتي من نفس الشيء؟ صح لا لا؟ هسه الاوروبي يروح تقول له حبه سوداء يقول لك يا حبه سوداء معقول؟ صح لا انا غلطان؟ قناعاتي
1: قناعات وتفاصيل.
0: فيفرز عندك ماده الليكوبين، الليكوبين هو يعالج عندك التهاب وتضخم البروستات. وللمعلومه للمعلومه انا اقول لكم هسه زي زيتون قليته بطماطه. الاصل بالطماطه التقلابي ما عندي معكم مشكله، ذاك المشكله القويه وياه. بس لما نفور الطماطه، الاصل بالطماطه ينوكل مثل الفاكهه، لان الطماطه هي فاكهه مو ترى مو من ضمن من الخضروات.
1: نعم. نعم.
0: وحتى عن الخضروات بصوره كامله يعني احكيها، الخضروات على الاغلب هي ما ينطبخ هو ينوكل.
1: خضروات
0: اي الاغلب ينطبخ وليس ينوكل، مو لكل الخضروات، الاغلب دا احكي لك. يعني هسه عندك الكرفس، عندك المعدنوس، عندك الرشاد، عندك الماده شنو الشبنت، هذني هذني لازم يجي ينوكل، مو هي تفورا ينوكل. من انت من فورت راحت الفائده مالته. اي ماده ورقيه اذا فورتها الماده القيمه الغذائيه تنتهي عندها. يعني انت قاعد تاكل علف بدون فائده،
1: يقول لك الماده تنزل بالماء،
0: تنزل بالماء. ايه على الله يخلي الواحد يحكي بالزور الله الكريم. يعني
1: طلع عادي.
0: أنا حيرني ناس، جاني واحد البارحة منطيت علاج، جيمي قلت له هذا العلاج أنا الأنطي يعني هو بإذن الله الشفاء 99% من عدم يصيرون زيني. يعني جاني البارحة واحد قال

0: اتعجب على هالبشر. تدري في المره جتني وحده مش قالت لي، قالت لي اعطيتك كريم مال وجه. قلت لها اي هي الوحيده اللي قلت لها، يمكن قلت اذا تفرقتي اقل من 50% انطيك علاج الثاني مجاني. اجتني قالت لي ما فرقنا نهائيا علي ابد ولا حبه. قلت له زين راح اعطيك غير علاج، بس راح اذا مطيتني نسبه غلط راح اعطيك جرعه يعني الكميه ازيد الرينج ما تاذيك. قالت ها لا 80% صايره زينه في سبيل عم نعطيها مجاني بس، يعني عادي عادي ينحرق الوجه ماكو مشكله بي، بس اهم شيء تاخذ المجاني. فيعني عندك نماذج سبحان الله
1: سبحان الله.
0: اي الزيت الزيتون ومن فوائد للشعر. تعرف الزيت الزيتون احمد من الامور العظيمه للتساقط الشعر،
1: تساقط الشعر.
0: الزيت الزيتون رهيب، بس اكو مشكله هنا أنا. اسمع رخصتك. اكو هنا مشكله حل كبيره، انه زيت الزيتون سابقا كنا ننطي احنا للشخص وحده، ننطي الوحده ويشتغل عنده فشي رهيب. بس هسه حاليا لا، لان الامراض هواي صارت يعني هسه عندي يجي تساقط سبب الدي 3 الفايد الدي 3 الزنك الهيموغلوبين هواي امور. سابقا كان ماكو هذا الشيء، هسه اكو هذا الشيء، يحتاج علاجات مواد اضافيه ويا بعد نحط على مود العلاج يقوي يشتغل بصوره كامله. يعني زي زيتون اذا تريدون يشتغل للشعر اخلطوا وياه زيت الزيتون، زيت الخروع، زيت جوز الهند، زيت الصبار، زيت العناب، زيت الارغان، زيت كليل الجبل، اخلطوه يلا يشتغل نتيجه يطلع لكم. سابقا زي زيتون واحد كنا ننطي كان ينطي نتيجه لان كان الاكل زين، هسه الاكل يوم بيوم قاعد يخرب. والتساقط هسه وين مريه الزمل يقول لك انا عندي تساقط بالشعر، اي مريه تقول لها عندك فلان حالي يقول لك عندي تساقط بالشعر، عندك عندي كلف بالوجه، عندي سوء امتصاص بالامعاء، بسبب كل النظام الغذائي فدي اثر على الكل.
1: النظام الغذائي، هذا النظام الغذائي عباره عن مشكله كلش كبيره.
0: مصيبه احمد، مصيبه. هسه حاليا عندنا مصيبه صاير عندنا بالنظام الغذائي. ايش قد نحاول ويا الناس النظام الغذائي ما تقدر. هسه انا شخصيا ما اقدر، راح تقول لي عمر شلون، اقول لك اي والله ما نقدر. يعني شو تسوي؟ الله سفهمني كل شيء اللي تحط ايدك عليه هو متغير. يعني هسه راح شنو تروح تسرح ويا تطلع على مود يجيب لك لحم طبيعي، لا تسرح لك ويا الدجاجه. اي والله لو تروح تزرع زيتون تعصره بيدك ما تقدر، يعني على شنو تلعب؟ ما راح تلحق. فلذلك تضطر ان تاخذ شك وبدائل عندك يعني،
1: وهاي البدائل تسبب لك كوارث
0: طبعا احنا كوارث اللي قدام سببتنا بدون ما تقول.
1: استاذ عمر بدقيقة قبل ما نروح الى الفاصل، زيت الزيتون يضر ما ينفع بكل وقت؟ عفوا ينفع ما يضر؟
0: شنو
1: زيت الزيتون؟
0: ايش بي زي زيتون؟
1: بكل وقت تقدر تاخذ لاي شيء
0: ما يضر؟ لا
1: ما يضر،
0: لا ما
1: هو الوحيد اللي يخرج من قائمة الاعشاب والتفاصيل اللي اذا تاخذها ما نفعتك ما ضرك.
0: لا الزيت الزيتون من المواد المفيدة وما بها أي سايد افكت على الجسم
1: على أي شيء.
0: أي شيء
1: أكو فد تحذيرات معينة مثلا فلان مرض أو فلان مرض؟
0: يعني ما بي محاذير،
1: ما بي محاذير
0: نهائيا،
1: أي محاذير
0: أي محاذير ما بي. زيت الزيتون بصورة عامة ما بي أي محاذير،
1: ما بي أي محاذير. وهو هذه القاعدة اللي أحبتنا المستمعين اللي يقول لك الأعشاب مو كل الأعشاب، وإنما أكو نوعيات محددة جدا.
0: نعم.
1: إذا تأخذها إذا ما فادتك ما ضرك، وهو منها زيت الزيتون. هذا الحالة الأساسية، لكن أكو أعشاب
0: خذها خطيتك برقبتك.
1: فأكو أعشاب لا، إذا ما تفيدك ممكن تضرك. نعم. لكن زيت الزيتون إذا ما فادك ما راح يضرك، تقدر تأخذه والجرعة الآمنة. خليكم ويانا أحبتنا المستمعين والمتابعين، ومن رخصة خبير الأعشاب الأستاذ عمر فاروق نروح إلى فاصل إعلاني، ومن ثم نكمل محور حلقتنا حول الزيت الزيتون.
2: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد FM.
3: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
4: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل.

0: ليزر
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
0: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط،
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
0: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
0: 0773-03-5727. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
2: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

0: من جديد رجعنا إليكم أحبتنا مستمعي ومتابعي راديو رشيد من كركوك عبر الموجة 92.1 وكذلك متابعين عبر البث المرئي. حديثنا اليوم عن زيت الزيتون، فوائد زيت الزيتون، ومثل ما قلنا زيت الزيتون ما بمضار. هذا الشيء المهم جدا. تحياتنا لك خبيرنا خبير الأعشاب المرخص من وزارة الصحة الأستاذ القدير عمر فاروق،
1: حياك الله حمودي حبيبي.
0: من فوائد زيت الزيتون الأخرى أو علاجاته للأمراض،
1: نعم
0: المفاصل.
1: شوف أحمد، من الأمور المفيدة لزيت الزيتون اللي تساعد على مساعدة في بعض علاج بعض الأمراض، وكذلك في علاج بعض الأمراض بصورة كاملة يعني.
0: نعم.
1: أول شيء طبعا احنا ذكرنا عدة مواد، نذكر مادة الجهاز الهضمي. يعني زيت الزيتون بحد ذاته هو من أفضل العلاجات اللي يستخدم لعلاجات الإمساك.
0: نعم.
1: لما نيجي نشرب منه ملعقة كوب صباحا ومساءا، وهي ناس يقول لك والله أنا أخاف مو دهن، لك أنت مو قاعد تأكل ويا لك الدهن، من شنو خايف بعد؟ يعني الباحة جاني ولد يقول لي أنا أخاف أخذ عسل خاش وقمال كوب. قلت له زين تأكل بيت أنت فواكه؟ قال فواكه وبقلاوة ودنيا كل. قلت له أنت خايف ما خايف من ذنيت وخايف من العسل خاش وقمال كوب اليوم؟ فهنا عندك الأنظمة اللي قاعد تشتغل عليها، اللي قاعد يشتغل عليها الإنسان، هو نظام مو صحي، نظام غلط.
0: نعم.
1: فلذلك طريقة الأخذ مالته، كميات مالته الهواية مو زين، أما للجهاز الهضمي فيعتبر من أفضل علاجات لما نشرب منه ملعقة كوب صباحا وملعقة كوب مساء. زين، نجي على فوائد هواية تجي، يعني قلنا حتى من ضمن فوائد يعالج حصى المرارة. طبعا احنا من نقول انه يعالج حصى المرارة مو يعالجه بالصورة اللي مفتهمها انت. حصى المرارة علاجاتي القوية الدنيا كلها، اكو حالات تستفاد اكو حالات ما تستفاد.
0: نعم.
1: وللمعلومة اغلب الحالات ما تستفاد،
0: اغلب الحالات ما تستفاد،
1: ما تستفاد بسبب النظام الغذائي الغلط عندهم. يعني انت هو اكثر شيء نعاني من عنده هو ان المريض ما يلتزم بالمعلومة بالتعليمات. تقول له لا تاكل فلان شيء، وكانه انت تقول له لا اكل فلان شيء، يروح ياكله بالعكس. يعني
0: شوف شيء تحذر،
1: يعني مره احنا مريض، يعني مره مريض اعطينا له، قلنا له هذا المادة عصير تفاح أخضر عليه وشربه، راح جاب لي شايف هذا شربة التفاح الأخضر؟
0: نعم.
1: شربة الغازي التفاح، طعم التفاح جايب من هذاك، يقول ما عندي إمكانية أجيب تفاح، شبت من هذا استخدمه. يعني الأمور الطبية ما تعرف واحد عنده إمكانية لو لا. يعني أنا من دانطي علاج هسه، أنت سمعت يوم من الأيام والله الطبيب قال لك أسوي لك نص عملية لأن أنت وضعك ما يتحمل المادي، ما هاي الأمور ما بها مجال. يعني
0: حلو هاي هون نص عملية.
1: إيه ما سمعت يوم راح على واحد يبدل لك دهن مال سيارة، قالك أحط لك نص دهن وأحط لك دبة كاملة، الإمكانية ما عندك. أكو أمور ما تتقبل، ما له دخل عندك إمكانية ما عندك، هي يحتاج لشيء كامل يعني. فعلى هذا الطار يعني، فكل شيء يحتاج لوقت ويحتاج علاجات درجة. زين، من ضمن فوائد زيت الزيتون يستخدم للبشرة، للبشرة وكافة الأمراض الجلدية. يعني كافة الأمراض الجلدية يكون معالج ومساعد، يعني الأكزيما الصدفية، البهق، الفطريات، الأمو الفطريات، الأكزيما الصدفية، البهق، الثعلبة، خاصة إذا خلطنا شوية زيت الثوم وياه يكون كلش فعال في علاج الثعلبة. أذان يمكن أحمد؟
0: الأذان بعد دقيقة.
1: أين؟
0: أو دقيقتين.
1: أين؟ فهاي الأمور اللي قاعد نذكرها إحنا هي أمور علمية في علاج الأمراض، في أو مساعدة في علاج الأمراض. يعني أنا أشوف الزيت الزيتون إذا حطيته أي علاج انطيته للمريض يعتبر مساعد في علاج هواية من الأمراض.
0: نعم.
1: زين، يختلف عن الحبة السوداء معالج لجميع الأمراض.
0: الحبة السوداء معالج.
1: الحبة السوداء معالج لجميع الأمراض. نعم. زيت الزيتون يكون مساعد في علاج جميع الأمراض ومعالج في بعض الحالات.
0: نعم. أستاذ عمر، من بعد إذنك نروح إلى فاصل الاستماع إلى أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها، ومن ثم نكمل محاور حلقتنا في برنامج أعشاب السدرة عمر فاروق. وموضوع حلقتنا لهذا اليوم هو عن زيت الزيتون، خليكم ويانا.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد FM

0: رجعنا وياكم أحبتنا مستمعي ومتابعي راديو الرشيد من كركوك عبر الموجة 92.1 وكذلك متابعينا عبر البث المرئي. حياك الله أستاذ عمر من جديد.
1: حبيبي سلام.
0: زيت الزيتون، قبل ما ندخل بالأسئلة السريعة، زيت الزيتون تحدثنا عنه أنه يفيد لي كثير من المواضيع لكن للمفاصل. جيد الاستخدام
1: راح نعطي الاسبوع الجاي ان شاء الله الحلقه الجايه راح
0: الحلقه الجايه
1: اي تكمله مواد زي الزيتون، راح احكي لكم على موضوع المفاصل وعلى مواد هواي امور تفيدها زي
0: ثاني
1: إن شاء الله.
0: نعم
1: إن شاء الله. ما نقدر نحصر بحلقه يعني شغله، انا حكيت لك هسه قلت لك احد البرامج عندي على حبه سوت 3 حلقات يلا قدرت اكملها يعني بصوره جزئيه مو كامله همي.
0: احنا ناخذ جزء
1: يعني
0: اذا اعطيك
1: الاساسي اذا اعطيك على الزيتون بس احكي لك على المفاصل يمكن حلقتين ما يخلص لان ماده موسعه كلش يعني
0: ماده موسعه كلش ان شاء الله. خلينا نبدي الاسئله السريعه، وهل زيت الزيتون مفيد للمفاصل؟
1: طبعا زيت الزيتون مفيد كلش للمفاصل والفقرات والغضاريف مسحا وتناول
0: نعم. هل زيت الزيتون مفيد للقولون الامعاء والجهاز الهضمي بصوره عامه؟
1: طبعا خاصه الحالات القبض زي الزيتون يعتبر كلش راقي اذا شربنا منه ملعقه كوب صباحا ملعقه كوب مساء.
0: نعم. هل زيت الزيتون مفيد للشعر
1: كتساقط وايقاف الشعر للنساء؟ شوف للنساء كايقاف وتكثيف وتطويل الشعر كلش مفيد، يمسح 6 ساعات وينغسل.
0: نعم.
1: بين يوم ويوم. اما للرجال فقط كايقاف تساقط الشعر مو للتكثيف.
0: فقط ايقاف تساقط الشعر. نعم. هل زيت الزيتون مفيد للاكزيما والصدفيه؟
1: طبعا مفيد للاكزيما والصدفيه تناولا ومسحا همين.
0: تناولا ومسحا. الطريقه
1: مسح يوميا قبل النوم وتناولا ملعقه كوب صباحا ملعقه كوب مساء.
0: نعم. هل زيت الزيتون مفيد للكبد؟
1: طبعا مفيد لدهون الكبد ومفيد لانزيمات الكبد ومفيد لتنشيط الكبد اذا شربنا ملعقه كوب صباحا ملعقه كوب مساء، واذا حطينا وياه عشبة حليب الشوك. بس لا يعني إذا لين حطينا حليب الشوك لازم ماكو مميعات مالده ما نستخدمه، ماكو حمل ماكو رضاعة وما نعين الحمل.
0: نعم. هل زيت الزيتون مفيد لدهون الدم؟
1: طبعا مفيد إذا خاصة إذا شربنا ويا عشبة الأخيلية، بس لازم هم قلنا ماكو حمل ماكو رضاعة وما نعين الحمل، يساعد في تقليل الكوليسترول والترايجلسرايد والدهون بصورة عامة ويصعد الـ HDL الدهون الحميدة.
0: الطريقة
1: ملعقة كوب صباحا ومساء.
0: هل زيت الزيتون مفيد للكلية؟
1: طبعا إذا خلطنا زيتون ويا العسل ملعقة كوب عسل ملعقة كوب زيتون والليمونة فوق عصرناه شربناه بقلاص مي يساعد في معالجة الالتهابات ويساعد في تفتيت الحصى وفي تنظيف الكلية من الرمل.
0: نعم. هل زيت الزيتون يؤثر على ارتفاع الضغط؟
1: يعني قصدك زيت الزيتون يرفع الضغط؟ لا ما له دخل، هو صحيح زيت بس هو يقلل الدهون فبالمقابل راح يخفض الضغط وليس يصعد الضغط.
0: يخفض الضغط. نعم. والسؤال الأخير يقول كيف يزيد عندي الوزن بطريقة آمنة؟
1: طريقة آمنة إذا تريدون تصعدون الوزن أخذوا خيار ترعوزي، أكو شايف الترعوزي
0: الطرح. نعم.
1: وتمر بنفس اللحظة أكلهم يساعد في زيادة الوزن.
0: ساعد في زيادة الوزن اللي هسه احنا نستخدمه ويا السماق. ويا السماق ما يصعد الوزن.
1: لا ما يصير، لازم تمر وترعوزي بنفس اللحظة.
0: نفس
1: هذا وصفة ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام لأمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها. نعم.
0: شكرا لك خبيرنا وشكرا على هذه المعلومات والتفاصيل المهمة خبير الأعشاب المرخص من وزارة الصحة العراقية الأستاذ القدير عمر فاروق. والرقم والتفاصيل
1: طبعا أنا أي واحد يحب يزورني أنا عنواني كركوك رأس الجسر مقابل مكتب عدنان. أرقام تليفوناتي راح أذكر الآسيا مرتين 0771250302 أرجع أكرر 0770 1250302 أو على مواقع التواصل الاجتماعي باسم أعشاب السدر على الفيسبوك على الانستغرام على التيك توك أو على اليوتيوب اكتب أعشاب السدر عمر فاروق.
0: وكذلك يعني مرات يدزولي التفاصيل على الرسائل مالتنا، أكو فيديوهات ناشريها بالتيك توك.
1: أينا.
0: قديمة فيسألون كذلك بعض الأسئلة.
1: أي واحد يحب هذه المواقع
0: إن شاء الله يتواصلون وياك. تحياتنا إليك أستاذ عمر وشكرا إليك على سعة صدرك وحديثك.
1: نعم خدمتك
0: الجميل. و في ختام حلقتنا أحبتنا المستمعين لا يسعنا إلا أن نقدم الشكر والتقدير لكم على هذه الرفقة الجميلة. والمعلومات إن شاء الله تكونون استفادتوا من عدها وتكونون أخذتوها بطريقتها العلمية والتفاصيل الخاصة، يعني بعيدا عن الحديث السوشيال ميديا وحديث نقدر نقول الأشخاص الذين يدعون المعرفة بالأعشاب وعلم الأعشاب وتفاصيل الأعشاب وكتب الأعشاب وعلاجات الأعشاب. لكن اليوم احنا عندنا مرخصين، أشخاص مرخصين من وزارة الصحة، هؤلاء تقدرون تعتمدوهم لأن أخذوا الشهادة وعدهم امتحانات وعدهم دورات تطويرية دائما مع وزارة الصحة حتى تكون هناك علاجات آمنة عليكم. لأن أكو خرافة، وهذه الخرافة تقول الأعشاب إذا ما تفيدك ما تضرك، وهذه هي الخطأ الأكبر. فشكرا لكم على هذه الرفقة، تنتظرون إن شاء الله الأسبوع المقبل على نفس الموعد. إلى اللقاء.

0: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: تظاهر العشرات من الكوادر التربوية والمعلمين في محافظة ميسان أمام مبنى مديرية التربية للتعبير عن احتجاجهم الشديد على تأخر صرف رواتبهم المستحقة. ورفع المشاركون في التظاهر لافتات تطالب الجهات الحكومية والوزارية المعنية بالإسراع في إطلاق المستحقات المالية ودفعها بانتظام دون إبطاء، مؤكدين أن الاستمرار في المماطلة يضر باستقرار العملية التعليمية، مهددين بتصعيد خطواتهم الاحتجاجية والإضراب الشامل عن العمل في حال عدم وضع حلول جذرية وعاجلة لهذه الأزمة. نظم منتسبو وزارة الكهرباء وقفات احتجاجية واسعة أمام مقرات دوائرهم في العاصمة بغداد وذيقار ومعظم

0: المحافظات للتعبير عن غضبهم الشديد جراء التأخير المتكرر في توزيع رواتبهم الشهرية، وهدد المحتجون باللجوء إلى الأضراب الشامل عن العمل وتوقف جميع أعمال الصيانة والتشغيل في حال عدم انتظام المستحقات، مطالبين الجهات الحكومية المعنية بالتصدي للأزمة وإيجاد حلول جذرية تضمن توزيع المستحقات في المواعيد المقررة. تجددت التظاهرات والوقفات الاحتجاجية للكوادر العاملة داخل مصفى الشعاب الواقع غربي البصرة، وعبر المئات من موظفي شركة مصافي الجنوب عن رفضهم القاطع للقرار الحكومي والقاضي برفع أسعار النفط الخام المجهز للمصافي. وأكد المحتجون أن هذه الإجراءات المتبعة من شأنها التسبب بأضرار مباشرة بالحقوق المالية والمستحقات المكتسبة للعاملين، مهددين بالتصعيد والتوجه نحو الاعتصام الشامل في حال عدم الاستجابة لمطالبهم والتراجع الفوري عن تنفيذ القرار. دخل ملف رواتب موظفي الدولة شهره الثاني من التأخير، حيث أعاد إعلان وزارة المالية المباشرة بتمويل رواتب شهر آب في أواخره إلى الأذهان سيناريو شهر تموز، ورغم تطمينات الحكومة ونفي الوزارة وجود توجه لاعتماد دورة صرف تمتد ل45 يوما، يرى مراقبون أن الفجوة الكبيرة تضع قدرة الخزينة على إدارة تدفقات نقدية تبلغ نحو 7 تريليونات دينار شهريا تحت اختبار حقيقي، محذرين من أن تكرار هذا التأخير قد يهدد ثقة الشارع بالسياسات المالية للدولة. ارتفع الدين الداخلي العراقي وفق بيانات البنك المركزي إلى 106.72 تريليون دينار بنهاية حزيران، وبزيادة تصل إلى 15.557 تريليونا أو 17.2% خلال 6 أشهر. من جانبه أعلن المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي أن مجلس الوزراء سيصوت على موازنة 2027 خلال أيلول وبعجز لا يتجاوز 3%. ولما تنشر الحكومة بعض الإيرادات والنفقات أو آلية تمويل الدين والبرامج الجديدة أو ضمانات اقتراض خارجي محتمل لغاية الآن. أثارت تصريحات رئيس منظمة بدر هادي العامري بشأن احتجاجات تشرين موجة واسعة من الانتقادات في الأوساط الشعبية وعلى منصات التواصل الاجتماعي، بعدما وصف الاحتجاجات بفتنة تشرين، وقال أن المقاومة وقفت أمامها وحافظت على الدولة والنظام السياسي. وتداول مدونون وناشطون المقطع على نطاق واسع، معتبرين أن حديث العامري يعيد فتح واحد من أكثر الملفات حساسية في العراق، وفي ظل ما شهدته احتجاجات عام 2019 من سقوط مئات الضحايا والجرحى، فيما ذهب منتقدون إلى المطالبة بتوضيح المقصود وبدور المقاومة في تلك الأحداث. ولم تتوقف الاعتراضات عند مضمون تصريحات العامري، بل امتدت إلى توقيتها السياسي الحساس، إذ جاءت بالتزامن مع تصاعد الجدل بشأن حصر السلاح بيد الدولة وتنظيم سلاح الفصائل ومستقبل العلاقة بينها وبين المؤسسات الرسمية. ويرى منتقدون أن استحضار أحداث تشرين في خضم النقاش الحالي بشأن السلاح يعيد إلى الواجهة أسئلة ظلت عالقة منذ عام 2019 بشأن الجهات المسؤولة عن أعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

على أوتار الحب نعزف أعذب الأحاسيس لتمتد في شغاف القلب.

نسمعها يوميا عراقية 100% الرشيد FM.

0: المحار في البحار،
1: في البحار.
0: والقمر في الليل، والرشيد في القلب، وأنتم نبضات القلب.

رشيد اف ام. غير مزاجك وابدأ حياتك مع راديو الرشيد اف ام.

0: مشاهدات في الأوساط الشعبية وعلى منصات التواصل الاجتماعي بعدما وصف الاحتجاجات بفتنة تشرين، وقال أن المقاومة وقفت أمامها وحافظت على الدولة والنظام السياسي. وتداول مدونون وناشطون المقطع على نطاق واسع معتبرين أن حديث العامري يعيد فتح واحد من أكثر الملفات حساسية في العراق، وفي ظل ما شهدته احتجاجات عام 2019 من سقوط مئات الضحايا والجرحى، فيما ذهب منتقدون إلى المطالبة بتوضيح المقصود وبدور المقاومة في تلك الأحداث. ولم تتوقف الاعتراضات عند مضمون تصريحات العامري، بل امتدت إلى توقيتها السياسي الحساس، إذ جاءت بالتزامن مع تصاعد الجدل بشأن حصر السلاح بيد الدولة وتنظيم سلاح الفصائل ومستقبل العلاقة بينها وبين المؤسسات الرسمية. ويرى منتقدون أن استحضار أحداث تشرين في خضم النقاش الحالي بشأن السلاح يعيد إلى الواجهة أسئلة ظلت عالقة منذ عام 2019 بشأن الجهات المسؤولة عن أعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
2: نسمعها يوميا عراقية 100% الرشيد FM.

على أوتار الحب نعزف أعذب الأحاسيس لتمتد في شغاف القلب.

0: الفتى والآخر من الرشيد FM.
1: تجنب جعل مواقع التواصل الاجتماعي أساساً للتواصل مع أقربائك، فقد تؤدي الرسائل النصية أو المحادثات إلى سوء فهم. خصص وقتاً للتواصل معهم وجها لوجه، وكن حاضراً عاطفياً وداعماً لهم في اللحظات السعيدة والحزينة، ولا تنسى المناسبات الهامة وقدم التهاني والتعازي لهم في وقتها.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: راجعين.
1: الساعة الآن 2:30 بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-03-57271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلص بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا.
5: تبدي السالفة من أول نغمة، من أول تنهيدة بصوتها. صوتها مو بس غنى، صوتها حكاية وياخذك المشوار طويل، يوصل للجو.

نسمعها يوميا عراقية 100% الرشيد FM.

0: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد اف ام. شوية أخبار من الرشيد اف ام.
1: تظاهر العشرات من الكوادر التربوية والمعلمين في محافظة ميسان أمام مبنى مديرية التربية للتعبير عن احتجاجهم الشديد على تأخر صرف رواتبهم المستحقة. ورفع المشاركون في التظاهر لافتات تطالب الجهات الحكومية والوزارية المعنية بالإسراع في إطلاق المستحقات المالية ودفعها بانتظام دون إبطاء، مؤكدين أن الاستمرار في المماطلة يضر باستقرار العملية التعليمية، مهددين بتصعيد خطواتهم الاحتجاجية والإضراب الشامل عن العمل في حال عدم وضع حلول جذرية وعاجلة لهذه الأزمة. نظم منتسبو وزارة الكهرباء وقفات احتجاجية واسعة أمام مقرات دوائرهم في العاصمة بغداد وذي قار ومعظم المحافظات للتعبير عن غضبهم الشديد جراء التأخير المتكرر في توزيع رواتبهم الشهرية. وهدد المحتجون باللجوء إلى الإضراب الشامل عن العمل وتوقف جميع أعمال الصيانة والتشغيل في حال عدم انتظام المستحقات، مطالبين الجهات الحكومية المعنية بالتصدي للأزمة وإيجاد حلول جذرية تضمن توزيع المستحقات في المواعيد المقررة. تجددت التظاهرات والوقفات الاحتجاجية للكوادر العاملة داخل مصفى الشعاب الواقع غربي البصرة، وعبر المئات من موظفي شركة مصافي الجنوب عن رفضهم القاطع للقرار الحكومي والقاضي برفع أسعار النفط الخام المجهز للمصافي. وأكد المحتجون أن هذه الإجراءات المتبعة من شأنها التسبب بأضرار مباشرة بالحقوق المالية والمستحقات المكتسبة للعاملين، مهددين بالتصعيد والتوجه نحو الاعتصام الشامل في حال عدم الاستجابة لمطالبهم والتراجع الفوري عن تنفيذ القرار. دخل ملف رواتب موظفي الدولة شهره الثاني

0: من التأخير، حيث أعاد إعلان وزارة المالية المباشرة بتمويل رواتب شهر آب في أواخره إلى الأذهان سيناريو شهر تموز، ورغم تطمينات الحكومة ونفي الوزارة وجود توجه لاعتماد دورة صرف تمتد ل45 يوما، يرى مراقبون أن الفجوة الكبيرة تضع قدرة الخزينة على إدارة تدفقات نقدية تبلغ نحو 7 تريليونات دينار شهريا تحت اختبار حقيقي، محذرين من أن تكرار هذا التأخير قد يهدد ثقة الشارع بالسياسات المالية للدولة. ارتفع الدين الداخلي العراقي وفق بيانات البنك المركزي إلى 106.72 تريليون دينار بنهاية حزيران، وبزيادة تصل إلى 15.557 تريليونا أو 17.2% خلال 6 أشهر. من جانبه أعلن المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي أن مجلس الوزراء سيصوت على موازنة 2027 خلال أيلول وبعجز لا يتجاوز 3%. ولما تنشر الحكومة بعض الإيرادات والنفقات أو آلية تمويل الدين والبرامج الجديدة أو ضمانات اقتراض خارجي محتمل لغاية الآن. أثارت تصريحات رئيس منظمة بدر هادي العامري بشأن احتجاجات تشرين موجة واسعة من الانتقادات في الأوساط الشعبية وعلى منصات التواصل الاجتماعي، بعدما وصف الاحتجاجات بفتنة تشرين، وقال أن المقاومة وقفت أمامها وحافظت على الدولة والنظام السياسي. وتداول مدونون وناشطون المقطع على نطاق واسع، معتبرين أن حديث العامري يعيد فتح واحد من أكثر الملفات حساسية في العراق، وفي ظل ما شهدته احتجاجات عام 2019 من سقوط مئات الضحايا والجرحى، فيما ذهب منتقدون إلى المطالبة بتوضيح المقصود وبدور المقاومة في تلك الأحداث. ولم تتوقف الاعتراضات عند مضمون تصريحات العامري، بل امتدت إلى توقيتها السياسي الحساس، إذ جاءت بالتزامن مع تصاعد الجدل بشأن حصر السلاح بيد الدولة وتنظيم سلاح الفصائل ومستقبل العلاقة بينها وبين المؤسسات الرسمية. ويرى منتقدون أن استحضار أحداث تشرين في خضم النقاش الحالي بشأن السلاح يعيد إلى الواجهة أسئلة ظلت عالقة منذ عام 2019 بشأن الجهات المسؤولة عن أعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.
2: أجمل الأغاني التسعينيات.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: انتباه
1: انتباه
0: انتباه، وأنت تقود السيارة على الراديو واستمتع لأجمل الأغاني التسعينية على الرشيد FM.

في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد FM.

0: والتراجع الفوري عن تنفيذ القرار. دخل ملف رواتب موظفي الدولة شهره الثاني من التأخير، حيث أعاد إعلان وزارة المالية المباشرة بتمويل رواتب شهر آب في أواخره إلى الأذهان سيناريو شهر تموز، ورغم تطمينات الحكومة ونفي الوزارة وجود توجه لاعتماد دورة صرف تمتد ل45 يوما، يرى مراقبون أن الفجوة الكبيرة تضع قدرة الخزينة على إدارة تدفقات نقدية تبلغ نحو 7 تريليونات دينار شهريا تحت اختبار حقيقي، محذرين من أن تكرار هذا التأخير قد يهدد ثقة الشارع بالسياسات المالية للدولة. ارتفع الدين الداخلي العراقي وفق بيانات البنك المركزي إلى 106.72 تريليون دينار بنهاية حزيران، وبزيادة تصل إلى 15.557 تريليونا أو 17.2% خلال 6 أشهر. من جانبه أعلن المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي أن مجلس الوزراء سيصوت على موازنة 2027 خلال أيلول وبعجز لا يتجاوز 3%. ولما تنشر الحكومة بعض الإيرادات والنفقات أو آلية تمويل الدين والبرامج الجديدة أو ضمانات اقتراض خارجي محتمل لغاية الآن. أثارت تصريحات رئيس منظمة بدر هادي العامري بشأن احتجاجات تشرين موجة واسعة من الانتقادات في الأوساط الشعبية وعلى منصات التواصل الاجتماعي، بعدما وصف الاحتجاجات بفتنة تشرين، وقال أن المقاومة وقفت أمامها وحافظت على الدولة والنظام السياسي. وتداول مدونون وناشطون المقطع على نطاق واسع، معتبرين أن حديث العامري يعيد فتح واحد من أكثر الملفات حساسية في العراق، وفي ظل ما شهدته احتجاجات عام 2019 من سقوط مئات الضحايا والجرحى، فيما ذهب منتقدون إلى المطالبة بتوضيح المقصود وبدور المقاومة في تلك الأحداث. ولم تتوقف الاعتراضات عند مضمون تصريحات العامري، بل امتدت إلى توقيتها السياسي الحساس، إذ جاءت بالتزامن مع تصاعد الجدل بشأن حصر السلاح بيد الدولة وتنظيم سلاح الفصائل ومستقبل العلاقة بينها وبين المؤسسات الرسمية. ويرى منتقدون أن استحضار أحداث تشرين في خضم النقاش الحالي بشأن السلاح يعيد إلى الواجهة أسئلة ظلت عالقة منذ عام 2019 بشأن الجهات المسؤولة عن أعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: 그래 그래 오라지.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلص بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا
5: شوية أخبار، شوية أخبار من الرشيد أف أم.
6: أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان أن منظومة الدفاع الجوي التابعة للتحالف الدولي تصدت لعشر طائرات

0: أعلن الحرس الثوري الإيراني تدمير مركز صيانة ومستودعات للمعدات الفنية ومنظومة توجيه منطاد تابعة للجيش الأمريكي في أربيل. ويأتي الحادث في ظل تصاعد التوترات العسكرية بالمنطقة بالتزامن مع تجدد تبادل الضربات بين الولايات المتحدة وإيران واستهداف القواعد التي تضم قوات أمريكية. حذرت أوساط برلمانية وسياسية من خطورة دخول الفصائل المسلحة على خط المواجهة المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في حال اتساع نطاقها، مؤكدة أن ذلك يهدد الاستقرار الأمني والسياسي ويكرس إعادة البلاد إلى دائرة الصراع الإقليمي. وأكدت أن هناك اتصالات وحوارات مكثفة تجريها أطراف حكومية وسياسية لمنع انخراط الفصائل العراقية في المواجهة الإقليمية، مشددة على أن المصلحة العراقية تقتضي تحييد البلاد وعدم السماح بتكرار سيناريوهات جعل العراق ساحة للردود المتبادلة. هذا وأكدت الخارجية الأمريكية أن العراق بدأ مسارا جديدا بقيادة رئيس الوزراء علي الزيدي وبالتعاون الكامل مع الولايات المتحدة. وقال متحدث باسم الخارجية إن واشنطن تدعم بقوة رؤية الزيدي الرامية إلى ضمان مستقبل أكثر إشراقا لجميع العراقيين ومنع وقوع هجمات داخل العراق أو انطلاقا من أراضيه. وأضاف أن الولايات المتحدة تسعى إلى بناء شراكة أمريكية عراقية قوية ومفيدة للطرفين. وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت الموافقة على صفقة بيع عسكري محتملة للعراق تشمل مروحيات ومعدات عسكرية بقيمة تقدر بنحو 800 مليون دولار. وقالت الوزارة إن الصفقة تتضمن مروحيات وقذائف رشاشات وصواريخ إضافة إلى أنظمة استشعار وكشف ومعدات دعم وقطع غيار. وأضافت أن الصفقة تشمل تدريب الطيارين وأفراد الصيانة وخدمة الدعم الهندسي والفني واللوجستي، فيما تهدف إلى تعزيز قدرات العراق في النقل بالمروحيات والاستطلاع والاستهداف جوا وأرضا. وجه نواب انتقادات لاذعة لتوجه استحداث منصبي النواب رئيسي الجمهورية والوزراء، معتبرين إياها حلقات زائدة تعطل العمل التنفيذي وتكرس لأجندات الحزبية، فضلا عن تسببها بهدر المال العام. وفي سياق متصل أكد نواب إرجاء تسمية المرشحين لهذين المنصبين إلى ما بعد استكمال الكابينة الحكومية الشاغرة. وكشفت مصادر مطلعة أن التسمية تتطلب تفاهمات سياسية معقدة نتيجة وجود فيتو أمريكي ومحلي على بعض الأسماء المقترحة لشغل منصب نائب رئيس الحكومة. أكدت اللجنة المالية النيابية إرسال مقترح قانون الاقتراض إلى مجلس الوزراء لدراسته وتدقيقه قانونيا قبل القراءة الأولى في مجلس النواب. وقال عضو اللجنة المالية النيابية ناصر تركي إن القانون يتعلق بالاقتراض الخارجي فقط لدعم المشاريع الاستراتيجية المهمة مثل الكهرباء والصحة ولإدامة المشاريع المستمرة. فرقت القوات الأمنية اعتصاما للعشرات من خريجي الهندسة والعلوم والاختصاصات النفطية أمام بوابات شركة نفط البصرة عقب إغلاقهم المبنى ومنع الموظفين من الدخول. ووقع الاحتكاك بين الطرفين أثناء فتح بوابات الشركة وإعادة سير العمل، فيما يطالب المحتجون بتوفير فرص عمل وتعيينهم بعقود وزارية وفق القرارات الحكومية النافذة ضمن القطاع النفطي. وجه رئيس الوزراء علي الزيدي بزيادة كميات الانتاج من الحقول النفطية في إقليم كردستان العراق وتوسيع أعمال الاستكشاف وزيادة الرقعة الاستكشافية. وأكد الزيدي أن إنتاج العراق من النفط ينبغي أن يتناسب مع حجم احتياطاته وطاقاته النفطية وحجم سكانه، بما يمكنه من تلبية احتياجات المواطنين ومتطلبات التنمية، مشددا على ضرورة تطوير وتأهيل البنى التحتية والقدرات التصديرية لتتناسب مع الزيادة المتوقعة في الإنتاج.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: برامج وأكتر أغاني وأكتر معكم الرشيد أف أم.
1: إذاعة الرشيد تقدم
2: وسهلا أعزائي المستمعين الغالين بحلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي
3: مع آيات وقيصر على إذاعتكم المحبوبة
2: إذاعة الرشيد،
3: واللي تقدرون تستمعون لنا على الموجة
2: 92.1
3: أو تقدرون تشوفونا على البث المباشر
2: الفيسبوك أو التيك توك.
3: اليوم حلقتنا راح تكون مميزة ومختلفة بموضوع يمس الكل، بس قبلها وياكم بالإعداد والتقديم قيصر خالد وآيات مجيد، وبالإخراج طبعا أحمد الموسوي. تحياتنا لك أحمد.
2: تحياتنا.
3: وتقدرون تتصلون على الرقم 0770375811 أو على الرقم
2: 0770375822.
3: اليوم موضوعنا عن الأبراج، سحبة نفس تلخص الموضوع كله. الأبراج الموضوع اللي نوعا ما من الاعتقادات الشائعة، من بحثت بالموضوع طلع أصله عراقي، بدأ من بابل، من حضارة بابل بالعراق، بعدين انتقل إلى اليونان. من ثم صارت القوة مالته ب 1980 طبعا من خلال العائلة الملكية الأمريكية اللي هي ريغان وزوجته. حاولوا يختالوا، من بعدها زوجته قامت من خوفها عليه

0: لازم نبوي عليها قبل لا نطرح موضوع انه انت ايش راح يصير بيومك، وتقرا يومك ايش راح يصير بيه او شنو ممكن يصير بيه قبل لا يصير يومك اصلا.
1: نعم.
0: فيدخل بعلم الغيب اللي الله سبحانه وتعالى بحكم كتاب الكريم يقول لا يعلم الغيب الا الله. فاذا من ناحيه القران او من ناحيه ديننا الحنيف الدين الاسلامي هذا الموضوع ما مقبول، انه احد يعلم الغيب غير الله سبحانه وتعالى. حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب الا بامر الله او بوحي يوحى. فاذا من الناحيه الدينيه هذا الموضوع منفي ومنتهي من عنده. بس اليوم عندنا اتصال راح يكون مميز، يجينا هذا الاتصال وراح نعرف من خلاله انه هو هذا الشخص صار حديث بيني وبينه، وهو استشهد انه يقول من خلال الايات او من خلال القران يدعم فكره الابراج. شلون؟ انا هم قلت له شلون، قال كذا وكذا وكذا. فمن خلال اتصاله راح يشرح لنا ويوضح لنا. اكيد عندنا سؤال الحلقه اللي طرحناه على اكثر من مستمع واللي ذكرنا به الابراج.
1: نعم.
0: اذا انت كنت تؤمن بالابراج فهل يعني راح تسلم تسليم مطلق لها؟ واذا كنت ما تؤمن فليش ما تؤمن، او ليش ما تشوفها على الاقل على مجال التسليه؟ حصلنا عده اجابات، واجابات متنوعه وجميله من خلال مستمعينا اللي دائما نطرح عليهم هاي الاسئله ويعطونا اجابات تعطينا وجهات نظر مختلفه بخصوص هذا الموضوع. ايضا من خلال البث المباشر على الفيسبوك او على التيك توك اي تعليق مميز راح نقراه. فمخرجنا نسمع اول بصمه.
2: السلام عليكم استاذ قيصر، أنا أحمد من سامة باي. حبيت أشارككم الحديث بخصوص الأبراج. الصراحة يعني ما أؤمن بالأبراج لأنه عبارة عن دجل وخرافات. يعني يقول لك مرة تفرح مرة تحزن، مرة يقول لك يمر هيك وياك هيك هيك هيك. هي حياتنا اليومية عبارة عن تجارب، فمرة نحزن مرة نفرح. فيلقي الأبراج يقول لك أشياء هي تصير ويانا بحياتنا اليومية، فهي أوتوماتيكيا راح تصير يعني، وهذا يعني جاري ومثبت علميا، فيعني ما له أي صحة. وحبيت أنوه على فكرة إنه علم الفلك يختلف عن الأبراج. تحياتي لكم.
0: تحياتنا لك أحمد من سامراء، وطبعا جانا على نقطة كلش مهمة آيات إذا ركزتي.
1: نعم.
0: بيها، ألا وهي أنه علم الفلك يختلف عن الأبراج.
1: نعم.
0: وهو ناس للأسف ما تميز بين الأبراج وعلم الفلك. علم الفلك اليوم هو علم مختص، علم أكاديمي موجود مبني على التجربة والرياضيات والفيزياء.
1: حتى يدرس
0: تقدر تشوف التجربة العلمية به وتتأكد منها إذا كانت صح أو إذا كانت خطأ تنتفى، وصح راح يبنى عليها.
1: نعم.
0: من خلال التلسكوب أيضا. علم الفلك علم تجربي، من نقول علم تجريبي وعلم أكاديمي، إذن أكو دراسات تثبت أنه هذا العلم موجود. أما علم الأبراج والمنجمون والمريخ يتحرك كذا والمشتري يتحرك كذا، فهذا العلم مبني على الاعتقاد والإيمان، ما مبني على شيء مطلق. اليوم أنه أنت أكو دراسة تقدر تثبت لك فعلا أنه هذا العلم من خلاله تقدر تحدد يومك أو تحدد شريك حياتك، لا للأسف ماكو أي دراسة تثبت لنا هذا الشيء، ولا كان كليتنا اليوم نقدر نقرأ.
1: بس قيصر أكو أشخاص يؤمنون بهذا الشيء.
0: أكيد.
1: يعني مستحيل تشوفهم يختارون شريك حياتهم يسألوا أول سؤال أنت يا برج. هالدرجة أكو ناس وأكو بنات حتى رجال يسألون أول لقاء بيناتهم أنت يا برج، حتى يشوف يتوالمون لو لا. مثلا انت يعني برجك عنادي او برجك
0: ترابي ناري مائي، هاي الابراج
1: يعني يقول انت ما راح تتوالم وياي. هو يعني انت كل شخصيه يعني كل المواصفات بهذا الشخص حلوه وزينه وماكو احسن عنده، بس اساله انت يا برج مو مثل البرج اللي بباله. في امان الله كل واحد راح بطريق زين. ليش وانت المواصفات الاساسيه اللي راح تبني حياتك عليها ليش كلها هيجي خليتها هي والحائط، وسألت على البرج انت برجك ما يوالم برجي، خلاص انتهت علاقتنا.
0: اليوم احنا نقول اي شيء بالاعتقاد وبالايمان هو يبقى اعتقاد

0: الإيمان والاعتقاد أقوى من كل اللي ذكرتيه هنا. أكو ناس من يبني صورة أنه أنا أؤمن بهذا الشيء، ما يهمه أنه صفاتك نفس صفاتي، ما يهم هاي السؤال كلها. 1985 سووا تجربة على هذا الموضوع، جابوا أشهر علماء المنجمين اللي يعني أقول علماء لأن هي ماشي يقولون عليهم علماء، المنجمين. جابوا المنجمين واللي يفتهمون بالأبراج، وطبعا كانت دراسة علمية يريدون يتأكدون هل هو فعلا علم، فعلا يقدرون هذول المنجمين يشوفون قراءة هذا اليوم لهذا البرج، إذا هذا البرج ينتمي لفلان شخص أو فلان صفة مائي ترابي. هاي للأسف كل المنجمين فشلوا أنه ينطون تجربة 100% صحيحة. إذن هو علم ما نقدر نقيسه ولا نقدر نجربه، وأي شيء اليوم بزمننا الحالي ما نقدر نقيسه وما نقدر نجربه، إحنا بزمن التكنولوجيا والكاميرا اليوم كل شيء نقدر نثبته من خلال التصوير، فأي شيء ما نقدر فهو ينتفى. فيبقى هو مثل ما ذكرتي للتسلية،
1: أكيد هو للتسلية، يعني أغلبيتهم اللي يشوفون واللي يعني عندهم اهتمام من ناحية هذا الشيء للتسلية يخلون الوقت فراغهم.
0: خلونا نسمع بصمة ثانية من البصمات اللي جتنا بخصوص هذا الموضوع، ونشوف رأي ثاني بخصوص السؤال اللي طرحناه.
2: صراحة موضوع الأبراج أني أشد السؤالين. فترة من الزمن آمنت بموضوع الأبراج، أوكي ما كنت أقول إنه هو يحدد أحداث حياتي ويغير قراراتي والأقدار وكذا، لا، بس كنت أؤمن أنه الأبراج هي تحدد شخصياتنا والخريطة الفلكية وما إلى ذلك، وكنت أقول عادي جدا أي شخص من نفس برجي يكون من نفس شخصيتي ونتشابه وكذا. بس صراحة كل ما كبرت أكثر، كل ما بديت أعيش الشق الثاني من السؤال أنه لا، هذا الشيء مو صحيح، وكل ما يصير عندي وعي أكثر وإدراك أكثر للأمور أعرف أنه موضوع الأبراج هو وهم وشيء نسبي ينطبق على بعض الناس من باب الصدفة وما ينطبق على الأغلبية. فصراحة تركته، ويعني تأكدت أنه هذا الشيء مو حقيقي صراحة.
0: مثل ما ذكرت ويانا تجربة شخصية أنه هي فترة من فترات حياتها كانت مسلمة الموضوع كاملة، العلم الأبراج أو القراءة الأبراج على يومها. فإذا اليوم ويانا تجربة شخصية ذكرت من خلال البصمة، بس ذكرت أيضا أنه هي من كبرت من وعت
1: من بصورة عامة أنه قالت لا أنا جدسة وبروحي أنه أنا قاعدة أشوف على أشياء أو أقرر يومي وحياتي على أشياء وهم، وبالفعل وهم اللي إحنا يعني اللي يشوفون الأبراج أو اللي متقمصين هاي يشوفوها بكل يعني بيومها وبيومها، بالأبراج كلها وهم وبوهم.
0: اليوم إحنا من خلال تربيتنا، من خلال الأسرة اللي ننشأ بيها راح تنبني صفاتنا. اليوم أكو هواي أمور أنت وصغير إذا أبوك كان قاسي وياك وقعت قلاص المي ورزلك هذا القلاص، هذا علم النفس يقول أنه راح تتسبب بعقدة نفسية بهذا الطفل، راح هذا الطفل يبقى يخاف يكسر شغلة أو يبقى يخاف أنه يخطأ قدام أحد لا يتعرض لنفس الموقف فتنبني بيه الخوفة. اليوم أنت أي البيئة اللي تربيت بيها، إذا كانت بيئة شوية متحررة فكريا متحررة اعتقاديا، راح تطلع إنسان ما مو كلش متعمق ولا كلش تؤمن بهاي الأمور. بالعكس تماما إذا تربيت بمجتمع وبيئة تؤمن بهاي الأمور إيمان مطلق أيا كانت هاي الأمور راح تلاقي نفسك كذا وكذا. فإذا علم الاجتماع يقول لك أنه أنت اليوم البيئة اللي تتربى بيها إلى عمر معين تتربى وتتأسس صفاتك الأساسية من خلال هذا العمر، من ثم تبدأ المدرسة، من ثم تبدأ الإعدادية وتبدأ تجاربك الشخصية بالحياة، من تحب وتنخان، من تحب وما تنخان، هاي الأمور كلها هي اللي تبني حياتك أو تبني شخصيتك حسب قدرتك. طبعا أكو ناس يستسلمون وأكو ناس لا، أكو ناس يلجؤون لغير أمور، أكو ناس يلجؤون إلى أنه يثبتون نفسهم، فكل هاي الأمور تثبت شخصيتك وتثبت صفاتك. بالأخير يجي يجي الأبراج يقول لك أنت بيا شهر مولود بالشهر الرابع، إذا أنت ثور صفاتك كذا وكذا وكذا. لا مو هيك الموضوع، حسب اعتقاد الأغلب الناس اللي هم خلينا نقول واصلين مرحلة تامة من الوعي والاعتقاد والثقافة، أنه اليوم أنت تجربتك الحياتية، تجربتك خلال حياتك كلها إلى يومك الحالي عزيزي المستمع هي اللي بنت شخصيتك. يوم أنت جاي تتذكر من أقول لك أقصى شيء مريت به بحياتك، الله يحفظ لكم جميع الأهالي، يحفظ والدك والدتك عزيزي المستمع أو المستمعة، راح تتذكر يوم مثلا أصابهم مكروه، أو الله يرحم المتوفين إذا انتقل إلى رحمة الله، فراح تتذكر هاي الأمور شلون غيرت من شخصيتك. راح تتذكر بالسادس إذا طلعت معدل عالي أو معالي شلون تعبت خلال هاي المرحلة الحياتية، راح تتذكر حبك، راح تتذكر أمور أنت بوقتها يا أما عشت أقصى مراحل الفرح يا أما عشت أقصى مراحل الخذلان وأقصى مراحل الحزن. وهاي المراحل هي اللي حولا شخصيتك إلى أن صارت هاي شخصيتك اليوم. فهل من الممكن أنه إحنا ذني كلهن نشيلهن وننفيهن ونركز على أنه إحنا بيا يوم ولدنا ويا شهر؟
1: زين قيصر، أكو في أن الناس يقولون مثلا طلع عليهم واحد يقول لهم أنت بهذا الأسبوع، ويحدد لهم بهذا اليوم راح يصير لك هيك موقف، فعلا يجي هذا اليوم وهذا الأسبوع صار وياه. زين هاش توجه لهم كلمة يعني شلون لهالدرجة انه يجيبوا 100%؟
0: اليوم اغلب المنجمين او اوراق التاروت اللي من خلالها تقرين انه انت حظك او ايش راح يصير لك خلال هذا الاسبوع، اذا انت بوعي كافي تقرين او ليش خلق انه تقرين كل الابراج، راح تلاحظين شيء
1: انه
0: اغلب التوقعات او اغلب الامور اللي يتوقعون امور ممكن تحدث لاي انسان، أو يتوقعون أمور مشتركة. يعني اليوم شلون نقول، تذكرين بالرياضيات نقول طلع العامل المشترك. فالأغلب الأمور المشتركة بين الناس، إحنا البشر كنا مشابهين بمعظم الصفات البشرية، معظم خلينا نقول الحياة اليومية اللي نعيشها،
1: اللي نعيش خاصة إحنا الشعب العراقي، يعني روتيننا من حياتنا تقريبا نقول 85-80% احنا متشابهين
0: بالضبط. فهو شنو يجي يتوقع لك 10 شغلات، هذا طبعا الانحياز التأكيدي، هذا بعلم النفس موجود اليوم، هو انت ما تركز على الامور اللي توقعها وما صارت، لا يتركز على الشيء اللي هو توقعه وصار. هذا الشيء صار وياي شخصيا دائما، انا مرات مثلا او انت او اي شخص يسمعنا اليوم يفكر بغنية معينة، هاي الأغنية كانت ترند أو هو يحبها أو جت على باله فجأة، تمام؟ فأنا من المرات جاي أفكر بغنية، هاي الأغنية اشتغلت بالإذاعة، مخرجنا أحمد الموسى شغلها. فإحنا يعني شلون اشتغلت، شنو هاي الصدفة العجيبة، حسيتك قوة خارقة هيئت لي هذا الموضوع، أنه أنا فكرت بغنية وهاي الأغنية اشتغلت. هو شيء لين مميز بقبالي، بس أنا نسيت إش كم مرة أنا فكرت بغنية وما اشتغلت بالإذاعة، إش كم مرة أنا فكرت بشيء وما صار وياي. يعني اليوم أنا يوم من الأيام فكرت بصديق كان مبتعد عني فترة كلش طويلة، ففكرت بي وحلمت وأنه هو هذا الشخص جاني، من بعد الحلم ثاني يوم هذا الشخص جاني فعلا، هاي مستحيل أنساها. بس أنا ناسي أو أني أنسى إنه كم مرة أني أحلم بناس يجوني وما يجوني. أني أنسى كم مرة أفكر بأشخاص وما يجوني. معنى الكلام اليوم الانحياز التأكيدي هو شنو، إنه أنت تنحازين للشغلات الإيجابية، إنه أنت تنحازين للشيء اللي يصير وياك، إنه الفكرة اللي راسمينها أكو قوة خارقة جاي ترسمنا هاي الأمور. لا حبيبي، أنت ركز على كم مرة فكرت بفلوس مثلا، هذا الشيء اللي مستحيل يصير.
1: هاي يسمى طاقة الجذب.
0: بالضبط، إش قد فكرت بفلوس وما جتك فلوس، إش قد فكرت إنه ممكن تكون تنجح تجيب فلان معدل وما جبته. الصدفة هي تلعب دور إذا نركز على أغلب المنجمين.
1: بس قلت لك يا قبل شوي طاقة الجذب، يعني لا إراديا يعني أي شيء تفكر به وتخلي كل تفكيرك وكل يعني تفكيرك يم هذا الموضوع أو يم هذا الشيء راح يصير وياك لا إراديا. يعني مثلا أبسط شيء، تقعد أول ما تقعد من يومك فكر أنه راح يصير وياك مشكلة كبيرة، لا تنحل ولا تنربط. أنت هيك تسوي لها السيناريو هاي بهذا يومك، مو بهذا يومك أو بعد يوم راح يصير وياك هذا. هاي تسمى طاقة الجذب. أكو أشخاص تصير وياهم، أنا من الناس أول ما أقعد دائما هيك أتخيل أشياء أنه راح يصير بيومي حلوة، وصدق فعلا تصير بأيام حلوة. نفس الشيء من تيجي أنه ببالي أول ما أقعد أنه أنا ضايجة من نومتي ما مرتاحة، قعدت فكرت بأشياء ما حلوة راح يصير بيومي، صارت مشكلة بيني وبينك أو مشكلة، يعني أي شيء يصير. يعني هاي لا إراديا هاي طاقة الجذب تجيب، يعني هي أنت تجذب هذا الشيء. فأنت من تقول مشكلة مشكلة مشكلة راح تصير لك مشكلة، فمن تقول فرح فرح فرح راح يصير فرح بيومك، فرح بحياتك. فيعني هي طاقة الجذب.
0: فلوس فلوس فلوس فلوس
1: فلوس فلوس.
0: طبعا كل إنسان وجهة نظره. أنا اليوم من خلال الموضوع اللي ذكرته، هي فعلا اليوم انت اذا تقرب من خلال برجك اليوم راح تتعارك ويا صديقك او صديق مقرب راح يسوي شيء مو حلو وياك.
1: نعم.
0: انت لا اراديا انزرعت، خاصة اذا انت تثق بهاي الامور، لا اراديا انزرعت بداخلك او بداخل دماغك بالعقل الباطن فكرة انه صديقك المقرب راح يسوي شيء مو حلو بحقك، فاذا راح تقوم تدور على الغلطة،
1: ممكن على اسباب هيجي من جوا القاعد تدور
0: بالضبط. ممكن اكو شغلات خلال صداقتكم هو كان يسويها وكلش عادي انت تتقبلها، بس خلال هذا اليوم لين انت قريت هذا الشيء راح تقوم تشوفها شيء مو عادي، لا هو جاي يفكر
1: دقق.
0: فاذا احنا دائما نشوف هاي الفيديوهات والريلزات، الفيديوهات السريعة اللي يقول لك انت الشيء اللي تفكر بيه شنو الشيء اللي ترسمه مثل ما ذكرتي. فاحنا اسرع العقلنا
1: او شيء جذبك، مثلا خلال انت هذا يومك قلبت بالريلزات تيك توك انستا، قلبت شيء جذبك لا اراديا يجذبك، انت نهاية يومك من تنام راح تحلم بيه او راح تصير صدفة تنعاد تقول والله انا شفت هذا الشيء. ليش انخزنت بعقلك فتشوف هذا الشيء؟
0: بالضبط مثل ما ذكرت. فإذا أكو شغلات تتفسر بطاقة الجذب مثل ما هي فسرتها، تتفسر مثل ما أنا فسرت لكم أنه عقلك أنت ايش راح ترسم راح يصير.
1: نعم.
0: خلي نعوف رأي ورأيك ونسمع رأي ثالث بخصوص هذا الموضوع من خلال البصمات اللي جتنا.
3: أولا أشكر إذاعة الرشيد على هذا سؤالها والكادر والأستاذ قيصر وحرمها الأستاذ آيات، متابعكم من كندا مصطفى اسمي. وصراحة جوابي على سؤالكم، ما أؤمن بالأبراج كوسيلة للتنبؤ بالمستقبل لأن ما عليها دليل علمي موثوق، وحتى إذا صادفت قراءة برجي بشيء حقيقي راح أعتبره مجرد صدفة مو أكثر، وما راح أغير قرار مصيري مثل اختيار الشريك بناء على هذه الأبراج. وصراحة يمنى الشعب الكندي ما أعتقد يعني يؤمن بالأبراج ولا بهذه الأمور. وشكرا
0: أولا تحياتنا لك
1: لأخ
0: مصطفى المغترب بكندا. طبعا مثل ما ذكر انه هو ممكن انه انت تشوفهن للتسليه، ممكن اكو ناس يشوفوهن للتسليه، بس مو تبني قرار مصيري مثل اختيار شريك حياتك على اساس الابراج انه فلان برج يتلائم وياي او ما يتلائم وياي. فاذا ممكن نشوفهن للتسليه، ممكن انه خاصه مثل ما ذكرت انتم البنات اوقات فراغكم اكثر من اوقات فراغنا، فليش لا انه تقضون وقت انه تتونسون بهاي الامور احسن من ما قالت فلانه وحكت علانه.
1: لا مو الكل هيك، اكو يعني نساء وبناتنا عندهم يعني يصدقون بهاي الاشياء قيصر، يعني يقولون اي صحيح احنا راح يصير هيك ويانا، يخافون. تخيل اكو اشخاص حتى ما يطلعون من باب بيتهم خافون او لان قرروا اليوم راح يصير هيك وياك او وياك، فما راح يطلعون، خافون اليوم راح يصير مثلا وياك حادث، ها هو ما طلعوا اليوم، خافوا وقاعدين بالغرفه وفراشهم وما طالعين ولا عتبه الباب ما طالعين. يعني لهالدرجه اكو فئه من الناس يصدقون انه الابراج وسوالف الابراج.
0: أعزائنا المستمعين أنتوا أراكم شنو؟ شاركونا من خلال الاتصال على الرقم 0770 3758 11 أو على الرقم 0770-375-822. خلونا نسمع صوتكم ونشوف تجاربكم الشخصية ويا هذا الموضوع، وشنو ممكن
1: رأيكم
0: بالضبط، شنو وجهة نظركم عليها أهميا. بما نسمع بصمة من مخرجنا.
4: السلام عليكم، شنك عن أستاذ قيصر؟ موضوعكم شيق وحلو بالنسبة للأبراج. أكو هواية ناس ما تقدر تخطي خطوة واحدة إذا ما تشوف برجها أو طالعها، يعني يعتمدون على هذا الشيء وصاير عندهم مثلا قناعة إنه هذا البرج أقرأ وأشوفه يلا أخطي خطوة وأمشي بيها. واختيار شريك الحياة بالبرج لا، ما راهم ولا يعني إنه هذا قسمة ونصيب. شريك الحياة مو على البرج، البرج نقول هوس عند الناس أو حالة نفسية. شوف البشر هو كل حالة نفسية على البرج. يعني مثلا هسه أني أريد أسافر، أقرأ برجي هذا السفر مالي راح أشوف به خير أنجح، أو أريد أفتح مشروع أشوف البرج مالي والله هذا البرج راح يخوفني من المشروع مالتي. لا، هذا مو صحيح. الأبراج مجرد أنه حالة نفسية يم الإنسان، وكذب المنجمون ولو صدقوا. العلم عند الله وكل شيء بيد رب العالمين، سواء شريك الحياة سواء السفر سواء الرزق سواء المشروع. قراءة البرج يعني أكل التسلية بالنسبة إلي. أني أقرأ البرج مالتي بس للتسلية، بس ما أؤمن به، لأن كذب المنجمون ولو صدقوا. هذا كله يم رب العالمين، والعلم عند الله، واختيار شريك الحياة مو على البرج. أكبر غلط واحد يختار شريك حياته على البرج. مثلا نقول أنا برجي الأسد وهذا برجه الحوت ما يتراهم، أو برج القوس أو برج العقرب. لا، غلط هذا الشيء كله. وإحنا ناس مثقفين ونؤمن بالله ونعرف أن الطريق الصح وين، والقسمة والنصيب يم رب العالمين. وما أبدي حياتي ولا أبدي يومي بقراءة البرج نهائيا نهائيا. فأتمنى من الناس اللي مثقفين والناس الواعين ما يركزون على الأبراج هواية، يتسلون بيها إيه، بس إنه يركزون عليها ويخلون آمالهم على هذا البرج أكبر غلط.
0: تحياتنا للأخت مريم من كركوك. طبعا مثل ما ذكرت اليوم احنا اكو شغلات تحدنا الا وهي الدين. حرام انه احنا نفكر اكو شيء ممكن يتنبأ لنا المستقبل بحذافيره، لان اذا احنا خلينا ايماننا مطلق انه هذا الشيء جاي يتنبأ لنا بالمستقبل، اذا احنا خلينا شنو هنا مو فقط تنبؤ صار، لا صار علم غيب. فعلم الغيب فقط عند الله. اليوم اكو هواي مواضيع تحدنا ايضا المنطق التفكير اليوم ثقافتك وعيك انت اذا تؤمن اكو شيء من خلال الشمس والمريخ مثل ما ذكرنا وهاي الامور، وانت برج مائي برج ترابي. اصلا اذا نرجع لاصل الفكرة بالضبط الا وهي فكرة الابراج كانت مبنية راح اصدم شبه هاي المعلومة ومستمعينا ايضا، مبنية على فكرة قديمة كلش اللي هي ان الشمس ثابتة والكواكب تفتر حوالين الشمس. واحنا من تطور العلم ويعني انه شلون الارض خلينا نقول محور الكون والكواكب والشمس يفترن حواليها، عفوا من تطور العلم اكتشفنا لا، ان الشمس هي المحور والبقية الكواكب يفترون حواليها. اذا الفكرة السائدة اللي انبنى عليها الابراج ان الارض هي المحور والبقية الكواكب يفترون، فكان الابراج مبني على اساس هاي الفكرة. وكانوا 12 برج على اساس انه 12 كوكب. بعدين نضاف للمجموعة الشمسية الكوكب رقم 13 ويريدون يضيفون هسه البرج رقم 13. اذا هو شيء متغير، فانت شلون تؤمن بشيء متغير هو يبني اساس حياتك؟ هو اكو اتصال، طبعا اكو اتصال، اكو اتصال. مخرجنا يقول اكو اتصال، نسمع ونقول الو.
5: مساء الورد.
0: مساء النور.
5: مساء الخير عليك على زميلك على مخرجنا على كل متابعيكم
1: ومستمعيكم. يا اهلا وسهلا بك.
0: اهلا وسهلا بك.
5: الله يخليكم ويحفظكم يا رب.
0: ابو سيف صحيح؟
5: لا لا تعطيني بس تحياتي لك.
0: تحياتنا لك حبيبي.
5: الله يسلمك.
0: شنو رايك بهذا الموضوع اللي هو الابراج؟ انت من الناس اللي اليوم تقرا الابراج فقط للتسليه لو ما تقراهن اصلا، لو تقراهن من باب انه تعرف ايش راح يصير بيومك؟
5: والله شوف انا صراحه من النوع اللي ما امن بيه، بس اسمع هيك كمتعه يعني. مرات تصير قصه اقول سبحان يعني صارت على هالبرج، بس انا كشخصيا صراحه ما امن بيه ولا احط املي على ابراج صراحه.
0: صحيح، وهذا الشيء هو اللي خلينا نقول يريحك نوعا ما، لان انت اذا صرت ايمانك مطلقه بهذا الموضوع ما راح تقدر تعيش حياتك
5: بالضبط، لان انا ما ادري اشوف احس شيء وهم يعني، مثل خلينا نقول هذول اللي يقرون الفنجان.
0: صحيح، والخيره
5: تروح تقعد يم قلب لك الفنجان، اكو شغلات داخلك انت يباع عليك يعني، انت هي شغله عاديه وانت تقول له اي والله صحيح.
0: لا لا شنو يقول لك؟ يقول لك انت اكو شيء تفكر به هاي الفتره راح. طبعا افكر بشيء يعني، معقوله
5: والله
0: حياتي ما افكر بشيء؟
5: مشكله هاي النسوان كلها يم النسوان مشكله.
0: بالضبط، خاصه تروح تقرا يومها كلها. زين سؤال لك، اكو شيء معين يعني خلينا نقول هسه من اقول لك اكو شيء معين قبل اجي على بالك، قريته برجك وصار وياك فعلا؟
5: اي شوف انا الحمد لله انا من النوع اللي يامن بالحظ، انا شخصيا عندي حظ فاحب الشيء اسمه حظ، ما امن بصراحه اكو شغلات يمكن ما اظنك يعني مني يمكن 10% يعني اكو شغلات تصير صحيحه.
0: حلو، يعني حظك حلو.
5: انا من النوع من الاشخاص احب الحظ ما احب الابراج بصراحه.
1: ما شاء الله عليك.
0: ان شاء الله دائما حظك حلو. وتزوجت لو بعدك؟
5: شفتها
0: متزوج لو بعدك؟
5: لا لا بعد.

0: المعلم أول في أنا أبو فهد.
1: أبو فهد على رأسي أبو فهد عذراً.
0: مهند أبو فهد تمام. أول شغلة هو الأول والثاني هو العلم بيد الله سبحانه وتعالى.
1: أكيد.
0: وكل شيء رب العالم تمام.
1: ونعم الله.
0: يعني كل دراسة تحترم تمام.
1: تمام.
0: فأكو ناس يقول لك إنه أنا أؤمن بالحظ. أنت شلون تؤمن بالحظ؟ غير إحساسك وتنبؤك.
1: صحيح.
0: حاسس إحساسك أنت تحس إنه هو كل شيء راح يصير. فهذا شغل إحساس تنبؤ مصير راح يجي. تمام. تنفرض مو كل وقت تنبؤ.
1: بالضبط.
0: تسمعني؟
1: أسمعك.
0: مو كل وقت. الصدر يرجع لي مال الصوت. إذا ممكن. الصدى مال الصوت يرجع لي.
1: الصدى مال الصوت؟
0: أي نعم. يعني كلام ذل.
1: هسه شلون صار؟
0: صوتك واضح؟
1: هسه صوتك واضح.
0: تمام. يعني الإنسان الصورة عامة هو الأبراج هو 12 برج تماماً.
1: تمام.
0: أنت شلون تعرف التاريخ الشمسي مالك والقمري والباطني؟ هن ثلاث عشريات أولى وثانية وثالثة. وصورة عامة تاريخ الشمسي هو اليوم والشهر حكمك هذا الشمسي تماماً.
1: طيب.
0: والقمر على ساعة الولادة وعلى اسمك واسمهم كل حرف من اسمك إلى رقم وكل رقم إلى دلالة كونية. يعني اليوم أنت بصورة عامة من تجيب اسمك تقسيم 12 برج يطلع العقل الباطني. العقل الباطني هو شنو؟ يدل عن أولادك، زواجك، منصبك، أمراضك، أعدائك، نجوميتك، هذا كله تجسده. بالإضافة إلى أنه شنو الهيكل الشخصي للبشر الباطني أكثر من الصورة عامة الشمسي الطالع الشمسي تمام؟
1: حلو.
0: فلهذا أكو ناس بصورة عامة يقول لك أنا أؤمن بالحظ. قبل شوية الأخ كل الحب والاحترام اللي مطالعته حلوة يقول أنا أؤمن بالحظ.
1: صح.
0: أنت شون تؤمن بالحظ غير أكو وراء أنه أكو أدلة أكو براهين؟ شون أنت تؤمن بالحظ؟ يعني إنسان أنت عايش على فطرتك وخلاص؟ يعني أكو أيام مناسبة أقدر أنه بصورة عامة أشتري أبيع أسوي عمليات بصورة عامة تجميل عمليات بصورة عامة شنو العفو السفر؟ يعني هاي الأمور كلها إنه أكو أيام مناسبة إلها. أنا مو أسوي هالصورة عامة أيام مو صالحة لهذا الشيء وبعدين إنه أعيد إنه شنو أعيد مثلا سويت عملية تجميل أنا سويتها مو بوقت إنه تقدم عطارد سوك بالعلم والمعرفة تمام. شلون أنا أسويها مرة ثانية راح أعيدها؟ اليوم أنا اشتريت مثلا نقول سلعة غالية الثمن وصار عندي نوع عندي الاحتيال المالي هذا مو شغلة إنه الصورة
1: زين. اليوم أبو فهد اليوم أنت ذكرت لي إنه القرآن يدعم ما استشهدت لي بآية قرآنية من خلالها إنه يدعم الأبراج وهذا الأمور. تقدر تستشهد لنا بهاي الآية حتى المستمعين يستمعون أيضا؟
0: آية بالقرآن ذات البروج يعني السماء ذات البروج يعني البروج والكواكب مذكورة هي بس أنت لا تؤمن بها. يعني اليوم عندي من أسولف لك آني أنت لك أمين بس تكون على حذر تمام. يعني كون حذر يعني مثلا الصورة عامة هن ثلاث شغلات الصدقة الجارية تغير القدر تمام تدفع البلاء التختم من بعد الصلاة. سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام من نبينا محمد يقول إنه من بعد الصلاة التختم بالعقيق اليماني تمام الدعاء هذن ثلاث شغلات يغيرن إنه بلاء الإنسان. يعني اليوم أنا من أشرح لك شرح بس شرح مبسط يعني بسيط كلش. انت ناس ما عندك انه يقين بهذا الابراج او ما عندك يقين بهذه العلم هو مجرد ثقافه او توعيه للاخرين
1: فعلا.
0: البعض انه يستجيب لهذا الثقافه والوعي والبعض انه بصوره عامه يتجاهله بطريقه انه محترمه يقول لك اوكي انا اسمع بس ما اؤمن. ليش ما تؤمن؟ هذا الشيء راجع لكل انسان اليوم وشخصيته
1: اكيد.
0: فهي مو شيء حرام انت من تحكي او تقرا العالم تقول والله وأعلم بذلك أنت لفظت اسم الجلالة
1: زين. أبو فهد أبو فهد اليوم شريكة حياتي وياي أريد نسوي تجربة تمام. شريكة حياتي شنو برجك؟
2: أنا برج الجوزاء.
1: برج الجوزاء وأنا برج الثور. أريد نشوف أكو توافق بين برجي وبرجها
0: على التاريخ الشمسي مباشرة. الجوزاء الصورة عامة هو حاكم عطارد وأنت حاكمتك الزهرة تمام. أنت برج ترابي هي برج هوائي أوكي.
1: اوكي
0: بين التطابق الهواء ماكو انسجام تمام. انه صور عم الزملاء علاقه واحد يسمي لك بس بالزواج ماكو لان انه الهواء العالي الصور عم يطير التراب فشي يصير بالعلاقه يصير نفور تمام. اكو اعجاب اكو جاذبيه تقارب فكري بس كزواج الصور عم يعني ما اصحب هذا الشيء لان الابراج الهوائيه تتوافق مع الابراج الناريه. الهواء مع النار انسجام التراب مع الماء. يعني انت اليوم من تجيب انه ما الصبع على التراب شيء يصير علاقة متكاملة. يعني
2: زين أستاذ هسه يعني شنو راح ننفصل لو راح نبقى؟

0: الرايد الزبدة.
1: اوكي اوكي اوكي ان شاء الله ان شاء الله. لا استثناء الغالية دي. المشكلة وما بها شنو اللي يربطكم بهذا الشيء؟ مو هو صورة عامة اليوم انت متاخذ انه اسمك واسم امك وتاريخ ميلادك راح يطلع لك فيو تماما، راح يطلع لك سبع بيت الاولاد، بيت الزواج، بيت المنصب، بيت الاعداء تماما، هذا الاشكال مالتك. فانت صراحه ما يجوز انه يطلع طالع مالتك مثلا نقول ناري، وانت طالع مالتك مثلا هوائي ثابت، برج ثابت، تمام. راح يصير تقارب فكري، راح يصير انسجام، لان طالع مثلا ناري حكمه، وانت طالع مثلا نقول جوزاء برج ثابت، او مثلا طالع مثلا ميزان، او مثلا طالع مثلا نقول صراحه ما شنو بلو، اكو ابراج تتوافق، بس الطالع ما فيش مثلا انه نحكم على اسم الام. هو دائما انه حتى بليش الدنيا انه على اسمك واسم امك تحاسب. كم قرين عندك انت؟ القرين اللي يحكمك انه اسمك واسم امك، يعني انت لا تقنع اليوم انت جوزاء وهو برج انه برج الثور، يعني هل يا ترى الابراج الصورة عامة كلهم برج الثور والجوزاء كلهم متوافقين نفس الصفة ونفس الشخصية؟ لا
0: اكيد
1: تختلف.
2: احنا النقطة المهمة، انت جيتنا على النقطة المهمة، اليوم احنا 8 مليارات نسمة، ممكن وصلنا 9 مليارات الله اعلم، ممكن خلينا نقول 60 مليون 600 مليون شخص موجودين ببرج معين، اذا برج الثور، قوس، اسد، ايا كان البرج، هل كلهم يشاركون نفس الصفات؟
1: لا
2: لا عاد شلون؟
1: اكو اسماء ضعيفه مثل الصوره عامه، اكو اسماء بالابراج ضعيفه ما يواجه الحظ، اكو اسماء الصوره عامه قويه بالبرج.

0: باطني على اسمك وسي امك طالعك العذراء. صار انسان بصوره عامه شنو ذكي؟ ذكي وعنيد في شكل وحافل. اذا حبيت حبيت اذا كرهت كرهت. لسان مجرد لسان. عندك الفكر انه اي انسان مثلا بصوره عامه يسيء الادب او يسوف موقف معك السامحه مجرد لسان، بس انت ما تسامح من كل قلبك. هاي الخطوه اللي عندك بصوره عامه. ذكائك مخيف. انت اللي حاكمك عطارد هو شنو عطارد؟ كوكب العلم والمعرفه والتكنولوجيا المتقدمه بالعالم.
1: حلو. اوكي
0: اللهم صل على محمد وعلى
1: محمد. والله ما اقدر، المشكله شكو شيء ذكرته ما اقدر اقول لك عليه غلط.
2: زينواني.
0: اوكي شنو اسمك؟
2: اسمي ايات مجيد.
1: اسم امك؟
2: اسم امي شيرين احمد مجيد. واني اسمي ايات.
0: انت برج الجوزاء وصالحك الباطن الجديد. اوكي
2: نعم.
0: يعني برج انه شنو؟ برج هوائي ترابي، وهو برج ترابي ثابت 100%.
1: هلا.
0: يعني التوافق اللي بيناتكم تصبح 50% 50%
1: ناجحين.
0: لان شنو؟ اصيبكم بعض النرجسيه، بعض النرجسيه، تفهمين؟
2: نعم.
0: يعني انت اللي حاكمك من هو عطارد كوكب العلم والمعرفة، وهو اللي حاكم عطارد كوكب العلم والمعرفة. فلهذا الشيء صورة عامة الباطني شيء قيت انه صورة عامة. اثنين انت ترابي عندكم صورة عامة، انت هوائية هو ترابي ثابت، فشي يصير عندكم نسبة توافق 50% مو نقول 100%.
2: نعم.
1: اوكي عشت ايدك ابو فهد. طبعا نورتنا واتصالك كان جميل كلش وشاركتنا بمعلومات يجوز صراحة انا من الناس خفية عني.
0: نعم. والله العظيم. على كل. اوكي.
1: ها حبيبي.
0: اقول انا ما فتحت طاقتها كاملة. هي تكابر، النوع اللي يثقل بالنفس وتكابر. واللي ظاهر بالشخصية حلوة وراح السعادة الدائمة. بس هي اللي بداخلها غير هذا الشيء.
1: نطلع اللي بداخلها. نطلع اللي بداخلها. أبو فهد الذهب، اتصالك طبعا كان جميل كلش مرة ثانية ونشكرك عليه، بس للأسف وقت الحلقة ما يسعفنا، ولا كان نتمنى نبقى وياك ونحكي بمواضيع أزيد. أنت مثلت الجانب المؤيد لهذا الموضوع، وهذا اللي كنا مفتقدينه بالحلقة، فعشت ايدك.
0: على رأسك،
2: كل الهلا بيك.
1: كل الهلا بيك، وننتظرك تجي الكركوك.
0: الله يسلمك ان شاء الله.
1: حبيبي ابو فهد، الف هلا بيك. اعزائنا المستمعين وقتنا بقى وياكم قليل، فخلونا يعني ما اريد نعقب على كلام ابو فهد. احنا انا وايات مو مؤيدين ولا معارضين للموضوع. احنا ذكرنا انه عنوان حلقتنا الابراج صح لو غلط، احنا نطرح لكم الموضوع كاملة، شنو يقول الجانب المؤيد وشنو يقول الجانب المعارض.
2: نعم.
1: تبقى يمكم انتوا اللي تقررون شنو الصح بالنسبة لكم وشنو الخطأ. خلونا نسمع بصمة ثانية بخصوص موضوعنا اللي طرحناه. طبعا ممكن تكون بصمة مهمة وخرجنا، ما يخالف اسعفنا بيها. راح نضغط عليك.
3: حبيبي استاذ قيصر، بالنسبه لموضوع الابراج موضوع كلش حلو، بس صراحه انا ما امن به، انما الله سبحانه وتعالى خلق الابراج لمعرفه التغيرات اللي تحصل والفصول الاربعه، التغيرات اللي تصير بالفصول الاربعه، وتعرف همينا اشهر السنه الى اخره. الامر متعلق بالفلك، امور فلكيه، تغيرات مواقع من برج إلى برج بالنسبة للأرض حول الشمس أو للشمس حول الأرض، هي الشيء ما عندي معلومة قوية عليها. أما بالنسبة تؤمن بيها أنه تغير حياتك أو فج شيء أو قراءة برجك يوم من الأيام بشيء، يعني صار شيء حقيقي، واحد قرأ لك أو شيء حقيقي، هذا الشيء يعني ما أؤمن به. ليش؟ لأن يعني بسم الله الرحمن الرحيم قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. هنا إلا أداة استثناء، الغيب يستثنى فقط لله. وأكو آية قرآنية تخص تحريم هذا الشيء، تقول بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وأن تسقموا بالألزام، يعني شو ما

أقول لك تؤمنوا بالألزام اللي هي الأبراج وقراءة الفنجان والأوراق والتاروت إلى آخره، هسه جاي يستخدموها. هذا الشيء بالنسبة إلي حرام ولا يجوز، وهو استعانة بغير الله. وسورة الحمد تقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. هنا إياك تمنع الاستعانة فقط بالله، عبادة الله والاستعانة به لمعرفة الأمور وللعبادة.

0: وعرضوا شنو أفكارهم ووجهات النظر المختلفة. فلهنا وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم، نلتقيكم بأسبوع ثاني وحلقة جديدة. إلى اللقاء،
1: في أمان الله.
2: إنها السادسة بتوقيت الرشيد FM. شوية أخبار من الرشيد FM.
3: أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان أن منظومات الدفاع الجوي التابعة للتحالف الدولي تصدت لعشر طائرات مسيرة مفخخة في سماء محافظة أربيل. من جانبه أعلن الحرس الثوري الإيراني تدمير مركز صيانة ومستودعات للمعدات الفنية ومنظومة توجيه منطاد تابعة للجيش الأمريكي في أربيل. ويأتي الحادث في ظل تصاعد التوترات العسكرية بالمنطقة بالتزامن مع تجدد تبادل الضربات بين الولايات المتحدة وإيران واستهداف القواعد التي تضم قوات أمريكية. حذرت أوساط برلمانية وسياسية من خطورة دخول الفصائل المسلحة على خط المواجهة المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في حال اتساع نطاقها، مؤكدة أن ذلك يهدد الاستقرار الأمني والسياسي ويكرس إعادة البلاد إلى دائرة الصراع الإقليمي. وأكدت أن هناك اتصالات وحوارات مكثفة تجريها أطراف حكومية وسياسية لمنع انخراط الفصائل العراقية في المواجهة الإقليمية، مشددة على أن المصلحة العراقية تقتضي تحييد البلاد وعدم السماح بتكرار سيناريوهات جعل العراق ساحة للردود المتبادلة. هذا وأكدت الخارجية الأمريكية أن العراق بدأ مسارا جديدا بقيادة رئيس الوزراء علي الزيدي وبالتعاون الكامل مع الولايات المتحدة. وقال متحدث باسم الخارجية إن واشنطن تدعم بقوة رؤية الزيدي الرامية إلى ضمان مستقبل أكثر إشراقا لجميع العراقيين ومنع وقوع هجمات داخل العراق أو انطلاقا من أراضيه. وأضاف أن الولايات المتحدة تسعى إلى بناء شراكة أمريكية عراقية قوية ومفيدة للطرفين. وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت الموافقة على صفقة بيع عسكري محتملة للعراق تشمل مروحيات ومعدات عسكرية بقيمة تقدر بنحو 800 مليون دولار. وقالت الوزارة إن الصفقة تتضمن مروحيات وقذائف رشاشات وصواريخ إضافة إلى أنظمة استشعار وكشف ومعدات دعم وقطع غيار. وأضافت أن الصفقة تشمل تدريب الطيارين وأفراد الصيانة وخدمات الدعم الهندسي والفني واللوجستي، فيما تهدف إلى تعزيز قدرات العراق في النقل بالمروحيات والاستطلاع والاستهداف جوا وأرضا. وجه نواب انتقادات لاذعة لتوجه استحداث منصبي النواب رئيسي الجمهورية والوزراء، معتبرين إياها حلقات زائدة تعطل العمل التنفيذي وتكرس لأجندات الحزبية، فضلا عن تسببها بهدر المال العام. وفي سياق متصل أكد نواب إرجاء تسمية المرشحين لهذين المنصبين إلى ما بعد استكمال الكابينة الحكومية الشاغرة. وكشفت مصادر مطلعة أن التسمية تتطلب تفاهمات سياسية معقدة نتيجة وجود فيتو أمريكي ومحلي على بعض الأسماء المقترحة لشغل منصب نائب رئيس الحكومة. أكدت اللجنة المالية النيابية إرسال مقترح قانون الاقتراض إلى مجلس الوزراء لدراسته وتدقيقه قانونيا قبل القراءة الأولى في مجلس النواب. وقال عضو اللجنة المالية النيابية ناصر تركي إن القانون يتعلق بالاقتراض الخارجي فقط لدعم المشاريع الاستراتيجية المهمة مثل الكهرباء والصحة ولإدامة المشاريع المستمرة. فرقت القوات الأمنية اعتصاما للعشرات من خريجي الهندسة والعلوم والاختصاصات النفطية أمام بوابات شركة نفط البصرة عقب إغلاقهم المبنى ومنع الموظفين من الدخول. ووقع الاحتكاك بين الطرفين أثناء فتح بوابات الشركة وإعادة سير العمل، فيما يطالب المحتجون بتوفير فرص عمل وتعيينهم بعقود وزارية وفق القرارات الحكومية النافذة ضمن القطاع النفطي. وجه رئيس الوزراء علي الزيدي بزيادة كميات الانتاج من الحقول النفطية في إقليم كردستان العراق وتوسيع أعمال الاستكشاف وزيادة الرقعة الاستكشافية. وأكد الزيدي أن إنتاج العراق من النفط ينبغي أن يتناسب مع حجم احتياطاته وطاقاته النفطية وحجم سكانه، بما يمكنه من تلبية احتياجات المواطنين ومتطلبات التنمية، مشددا على ضرورة تطوير وتأهيل البنى التحتية والقدرات التصديرية لتتناسب مع الزيادة المتوقعة في الإنتاج.
2: سمعنا شوية أخبار من الرشيد FM.

احس يحلى ويطول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر.

0: والآخر من الرشيد FM.
1: النظافة مسؤولية كل فرد وعنوان كل بلد جميل ومتقدم. بلدك هو بيتك، ومن واجبك أن تحافظ عليه وعلى منظره وجماله كما تحافظ على بيتك. فلا ترمي النفايات في الشوارع والأماكن العامة والمتنزهات، واترك المكان كما تحب أن تراه، وحافظ على بيئتك لتحافظ بيئتك عليك.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: الحارة من الرشيد اف ام.
1: النداء الأخير تعلن الخطوط الجوية العراقية عن إقلاع رحلتها رقم 400 والمتجهة إلى بغداد. على جميع المسافرين التوجه إلى بوابة المغادرة استعدادا للإقلاع.
2: لدى سفرك على متن طائرة تجنب إزعاج المسافر المجاور لك والتحدث معه في حال كان مسترخيا أو نائما، فالرحلة طويلة وربما يحتاج المسافر لقسط من الراحة.
1: أنت والآخر من الرشيد فأمّا.

سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

في كل العالم، كل العالم تستمعون إليها، إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد FM.

0: أن أنهض وأواصل البحث عنك يا آدم. ما هذا الجبل الجليل؟ أشعر بسكينة عجيبة في هذه البقعة من الأرض، وكأنني عدت إلى الجنة. ما هذا؟ آدم، إنه أنت يا حبيبي، نائم عند سفح الجبل.
1: وقيل إن هذا الجبل سمي عرفات لأن آدم وحواء تعارفا فيه.
2: يا سيد إبليس، لقد سئمت من الجلوس هنا دون عمل.
3: هل المطلوب مني أن أترك تأملاتي وأفكاري الشيطانية وأسليك؟
2: العفو يا سيد الشر، لكنني أرى أن كل جهودنا لإغواء آدم أو حواء لا تأتي بنتيجة.
4: هذا صحيح،
5: إنهما يقضيان كل وقتهما في التسبيح لله وإعمار الأرض، ولا أرى لهما نقطة ضعف واحدة ننفذ منها.
3: هذا لأنك أحمق متعجل.
2: عفوا، لم أفهم.
3: إن رغبتهما في إعمار الأرض وإنجاب العديد من الأطفال ستكون نقطة انطلاقنا.
5: ما زلت لا أفهم.
3: ذرية آدم ستكون هدفنا التالي وفرصتنا المؤكدة. لقد كشفني آدم وحواء ولم يعد بإمكاني أن أخدعهما، أما الأبناء فسيكونون صيدا سهلا.
0: ما رأيكم
6: أن نلعب مثلا الحيوانات المتوحشة؟
7: لا يا قبيل، أنت في كل مرة نلعب هذه اللعبة تغرس أظافرك في جسدي.
0: لا تكن ضعيفا كالفتيات.
8: نحن لسنا ضعافا، سألعب دور النسر.
9: وأنا سأكون الفيل آكل العشب حتى أنتهي من طعامي.
0: وأنت يا هابيل، ماذا اخترت من الأدوار؟
7: اخترت دور الإنسان الذي يروض تلك الأرض ويمنع عنها الأذى.
0: أنا سألعب دور البركان الذي يخرج

0: نبي الله وطاعته واجبة علينا جميعا.
1: عصير العنب هذا ليس طازجا.
2: مذاقه سيعجبك أكثر بعد أن صار معتقا. اشرب. سمعت أنك ستتزوج أختك إقليما.
1: بل ليوذا وأقليما لأخي هابيل.
3: ولماذا يعطون الفتاة الأجمل لهابيل؟ لما كل شيء طيب يصبح من نصيب هابيل؟ هذا ليس عدلا.
1: معك حق، ولكن إقليما كانت معي في بطن أمي.
3: إذن أنت الأحق بها.
1: صحيح، وهي بالفعل الأجمل. تخيل، لم أكن أنتبه لهذا الأمر.
2: وماذا ستفعل الآن بعد أن انتبه؟
1: لن أقبل بالظلم ثانية، ولن يتزوج إقليما أحد غيري.
3: هدي نفسك، فأنت في كل مرة تثور ثم لا تفعل شيئا.
1: لا، هذه المرة لن أسكت أبدا.
3: سنرى.
0: لا أصدق ما أسمعه. كيف تجرؤ على مخالفة أمر أبيك نبي الله؟
1: أنتما دائما تنحازان لهابيل كل الأشياء الطيبة من نصيبه، ولكن هذه المرة سأنتزع حقي بيدي.
0: أصمت وتأدب.
4: سأرضى بحكم أبي أيا كان.
1: بالطبع، فأنت تعرف أنه يحبك أكثر وسيحكم لصالحك.
4: بل لصالحنا نحن الاثنين معا.
1: إنك تثير غضبي ببرودك هذا.
0: يكفي هذا، اذهب الآن حتى يقرر أبوكما حل هذه المشكلة.
5: لا أجد سببا للخلاف بين إخواتي، وأنا أيضا لا أفهم. أتمنى أن ينتهي الأمر على خير.
0: بماذا حكم أبي بينهما؟
5: بل الله هو الذي حكم. سيقدم كل من قابيل وهابيل قربانا لله.
0: ثم ماذا؟
5: ستهبط نار من السماء تأكل قربان صاحب الحق وتطرق قربان الآخر.
4: أعني يا الله، أعني على شكرك وطاعتك.
1: يا لك من أحمق، لماذا اخترت هذا الكبش السمين لتصعد به إلى الجبل؟
4: لا يصح أن أقدم لله قربانا إلا أفضل ما لدي.
1: ستهلك وأنت تحمله، وقد يرفسك بقدميه الخلفيتين فتسقطان معا ونرتاح منكما.
4: أين قربانك يا أخي؟
1: ألا ترى؟
4: إنها بعض أعواد القش الجاف.
1: النار ستشتعل فيها أسرع، سترى بنفسك.
4: سبحان الخالق العظيم.
1: ما هذا؟ كيف تقترب النار إلى هذا الحد ولا تصيب أعواد القش؟
4: هذه إشارة واضحة يا أخي، لقد حسم الله أمرنا.
1: لا تظن أنك قد انتصرت علي يا هابيل.
4: لم أنتصر، فقط تقبل الله مني ولم يتقبل منك.
1: لم يتقبل مني؟ لن أستسلم، سأقتلك.
4: أنت لا تعي ما تقول.
1: بل سأفعل.
4: لو بسطت يدك لتقتلني لن أحاول أن أقتلك أبدا.
1: ابتعد عن طريقي.
4: انظري إليه يا أمي.
0: ما شاء الله، تبارك الله، إنه يشبه جده نبي الله آدم. سأحمله عنكما.
5: لا أريد أن أتعبك يا أمي.
0: ستعرفين الآن تعب الأمهات يا حبيبتي.
5: أدامك الله لنا يا أمنا الحبيبة وأطال في عمرك.
0: طول العمر وحده لا يفيد بشيء، فالعمر يقاس بالبركة وصالح الأعمال وليس بالطول أو القصر. سأذهب الآن.
4: حمدا لله على سلامتك يا زوجتي الحبيبة.
5: الحمد لله على ذلك.
4: سأذهب لأصلي خلف أبي وأشكر الله على عطيته. الحمد لله، أديت صلاتي واطمأن قلبي على إقليما. سأرتاح هنا قليلا قبل أن أعود للبيت.
2: انظر هناك، أليس هذا أخاك هابيل؟
1: نعم،

0: إنه هو كان يصلي طوال الليل خلف أبي في الخلاء.
1: يحبه آدم بكل تأكيد، فهو الابن الصالح الطيب المقرب من أبيه دائما.
0: لن يصبح مقربا من أحد بعد الآن.
1: ماذا تقصد؟ هل
0: سترى بنفسك؟

0: لا أصدق ما أرى، زوجي حبيبي.
1: أبي يقول إن البكاء والصراخ لا يصح على قبر الميت.
2: ماذا فعل بنا قابيل؟ فقدت اليوم اثنين من أولادي، أولهما بموت الجسد والثاني بموت القلب. سأفتقدك يا هابيل في الدنيا، وأفقدك يا قابيل في الآخرة. اللهم إن كان هذا جزائي وجزاء آدم على عدم طاعتنا لك وأكلنا من الشجرة المحرمة، فإننا نقبل بحكمك ونرجو رحمتك. اللهم أعني على الصبر وتحمل البلاء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. صدق الله العظيم.
1: يا لها من فاجعة، كيف تحملت أمنا حواء كل هذا الألم؟
0: تحملت ولم تنس ما كان بين ولديها، لكنها عادت لتربي بقية أولادها وأحفادها وتكمل رسالتها على الأرض في رعاية زوجها وأسرتها، حتى مات نبي الله آدم عليه السلام وظلت تفيض حنانا ورقة حتى فاضت روحها بعد أن تركت لنا مثلا أعلى للأمومة والعطاء.

0: حاجه.
1: انها السابعه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة راماتيم، استعد لحياتك.

0: أنت والآخر من الرشيد FM.
1: اسعى لنسج علاقات طيبة وودية مع جيرانك، واعرض مساعدتك عليهم في حال تعرضهم لمشكلة ما، فذلك يعكس لياقتك وأدبك معهم. وحافظ على الهدوء داخل المنزل قدر الإمكان حتى لا تتسبب بإزعاج الجيران.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: نصائح تربوية،
1: نصائح تربوية من الرشيد اف ام. اغرس القيم قبل ان تعلم العلوم. تربية الابناء على القيم اولى من حشو العقول بالمعلومات، فالعلم بلا اخلاق كالسيف في يد مجرم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق. القلوب التي تربت على المبادئ لا تضل الطريق ابدا.
0: نصائح
1: تربوية
0: من الرشيد اف ام.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم إنها الرشيد FM.

0: الجوية التابعة للتحالف الدولي تصدت لعشر طائرات مسيرة مفخخة في سماء محافظة أربيل. من جانبه أعلن الحرس الثوري الإيراني تدمير مركز صيانة ومستودعات للمعدات الفنية ومنظومة توجيه منطاد تابعة للجيش الأمريكي في أربيل. ويأتي الحادث في ظل تصاعد التوترات العسكرية بالمنطقة بالتزامن مع تجدد تبادل الضربات بين الولايات المتحدة وإيران واستهداف القواعد التي تضم قوات أمريكية. حضرت أوساط برلمانية وسياسية من خطورة دخول الفصائل المسلحة على خط المواجهة المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في حال اتساع نطاقها، مؤكدة أن ذلك يهدد الاستقرار الأمني والسياسي ويكرس إعادة البلاد إلى دائرة الصراع الإقليمي. وأكدت أن هناك اتصالات وحوارات مكثفة تجريها أطراف حكومية وسياسية لمنع انخراط الفصائل العراقية في المواجهة الإقليمية، مشددة على أن المصلحة العراقية تقتضي تحييد البلاد وعدم السماح بتكرار سيناريوهات جعل العراق ساحة للردود المتبادلة. هذا وأكدت الخارجية الأمريكية أن العراق بدأ مسارا جديدا بقيادة رئيس الوزراء علي الزيدي وبالتعاون الكامل مع الولايات المتحدة. وقال متحدث باسم الخارجية إن واشنطن تدعم بقوة رؤية الزيدي الرامية إلى ضمان مستقبل أكثر إشراقا لجميع العراقيين ومنع وقوع هجمات داخل العراق أو انطلاقا من أراضيه. وأضاف أن الولايات المتحدة تسعى إلى بناء شراكة أمريكية عراقية قوية ومفيدة للطرفين. وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت الموافقة على صفقة بيع عسكري محتملة للعراق تشمل مروحيات ومعدات عسكرية بقيمة تقدر بنحو 800 مليون دولار. وقالت الوزارة إن الصفقة تتضمن مروحيات وقذائف رشاشات وصواريخ إضافة إلى أنظمة استشعار وكشف ومعدات دعم وقطع غيار. وأضافت أن الصفقة تشمل تدريب الطيارين وأفراد الصيانة وخدمات الدعم الهندسي والفني واللوجستي، فيما تهدف إلى تعزيز قدرات العراق في النقل بالمروحيات والاستطلاع والاستهداف جوا وأرضا. وجه نواب انتقادات لاذعة لتوجه استحداث منصبي النواب رئيسي الجمهورية والوزراء، معتبرين إياها حلقات زائدة تعطل العمل التنفيذي وتكرس لأجندات الحزبية، فضلا عن تسببها بهدر المال العام. وفي سياق متصل أكد نواب إرجاء تسمية المرشحين لهذين المنصبين إلى ما بعد استكمال الكابينة الحكومية الشاغرة. وكشفت مصادر مطلعة أن التسمية تتطلب تفاهمات سياسية معقدة نتيجة وجود فيتو أمريكي ومحلي على بعض الأسماء المقترحة لشغل منصب نائب رئيس الحكومة. أكدت اللجنة المالية النيابية إرسال مقترح قانون الاقتراض إلى مجلس الوزراء لدراسته وتدقيقه قانونيا قبل القراءة الأولى في مجلس النواب. وقال عضو اللجنة المالية النيابية ناصر تركي إن القانون يتعلق بالاقتراض الخارجي فقط لدعم المشاريع الاستراتيجية المهمة مثل الكهرباء والصحة ولإدامة المشاريع المستمرة. فرقت القوات الأمنية اعتصاما للعشرات من خريجي الهندسة والعلوم والاختصاصات النفطية أمام بوابات شركة نفط البصرة عقب إغلاقهم المبنى ومنع الموظفين من الدخول. ووقع الاحتكاك بين الطرفين أثناء فتح بوابات الشركة وإعادة سير العمل، فيما يطالب المحتجون بتوفير فرص عمل وتعيينهم بعقود وزارية وفق القرارات الحكومية النافذة ضمن القطاع النفطي. وجه رئيس الوزراء علي الزيدي بزيادة كميات الانتاج من الحقول النفطية في إقليم كردستان العراق وتوسيع أعمال الاستكشاف وزيادة الرقعة الاستكشافية. وأكد الزيدي أن إنتاج العراق من النفط ينبغي أن يتناسب مع حجم احتياطاته وطاقاته النفطية وحجم سكانه، بما يمكنه من تلبية احتياجات المواطنين ومتطلبات التنمية، مشددا على ضرورة تطوير وتأهيل البنى التحتية والقدرات التصديرية لتتناسب مع الزيادة المتوقعة في الإنتاج.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: راجعين.
1: الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم، الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

0: فريدة أنت،
1: فريدة أنت،
0: لا تشبهين أحدا،
1: لا تشبهين أحدا، لا تشبهين أحدا.
0: الرشيد FM.

0: 그래 그래 오라지.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة

0: 7 3 0 3 5 7 2 7 1. عيادة راما تيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
1: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
2: أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان أن منظومات الدفاع الجوي التابعة للتحالف الدولي تصدت لعشر طائرات مسيرة مفخخة في سماء محافظة أربيل. من جانبه أعلن الحرس الثوري الإيراني تدمير مركز صيانة ومستودعات للمعدات الفنية ومنظومة توجيه منطاد تابعة للجيش الأمريكي في أربيل. ويأتي الحادث في ظل تصاعد التوترات العسكرية بالمنطقة بالتزامن مع تجدد تبادل الضربات بين الولايات المتحدة وإيران واستهداف القواعد التي تضم قوات أمريكية. حذرت أوساط برلمانية وسياسية من خطورة دخول الفصائل المسلحة على خط المواجهة المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في حال اتساع نطاقها، مؤكدة أن ذلك يهدد الاستقرار الأمني والسياسي ويكرس إعادة البلاد إلى دائرة الصراع الإقليمي. وأكدت أن هناك اتصالات وحوارات مكثفة تجريها أطراف حكومية وسياسية لمنع انخراط الفصائل العراقية في المواجهة الإقليمية، مشددة على أن المصلحة العراقية تقتضي تحييد البلاد وعدم السماح بتكرار سيناريوهات جعل العراق ساحة للردود المتبادلة. هذا وأكدت الخارجية الأمريكية أن العراق بدأ مسارا جديدا بقيادة رئيس الوزراء علي الزيدي وبالتعاون الكامل مع الولايات المتحدة. وقال متحدث باسم الخارجية إن واشنطن تدعم بقوة رؤية الزيدي الرامية إلى ضمان مستقبل أكثر إشراقا لجميع العراقيين ومنع وقوع هجمات داخل العراق أو انطلاقا من أراضيه. وأضاف أن الولايات المتحدة تسعى إلى بناء شراكة أمريكية عراقية قوية ومفيدة للطرفين. وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت الموافقة على صفقة بيع عسكري محتملة للعراق تشمل مروحيات ومعدات عسكرية بقيمة تقدر بنحو 800 مليون دولار. وقالت الوزارة إن الصفقة تتضمن مروحيات وقذائف رشاشات وصواريخ إضافة إلى أنظمة استشعار وكشف ومعدات دعم وقطع غيار. وأضافت أن الصفقة تشمل تدريب الطيارين وأفراد الصيانة وخدمات الدعم الهندسي والفني واللوجستي، فيما تهدف إلى تعزيز قدرات العراق في النقل بالمروحيات والاستطلاع والاستهداف جوًا وأرضا. وجه نواب انتقادات لاذعة لتوجه استحداث منصبي النواب رئيسي الجمهورية والوزراء، معتبرين إياها حلقات زائدة تعطل العمل التنفيذي وتكرس لأجندات الحزبية، فضلا عن تسببها بهدر المال العام. وفي سياق متصل أكد نواب إرجاء تسمية المرشحين لهذين المنصبين إلى ما بعد استكمال الكابينة الحكومية الشاغرة. وكشفت مصادر مطلعة أن التسمية تتطلب تفاهمات سياسية معقدة نتيجة وجود فيتو أمريكي ومحلي على بعض الأسماء المقترحة لشغل منصب نائب رئيس الحكومة. أكدت اللجنة المالية النيابية إرسال مقترح قانون الاقتراض إلى مجلس الوزراء لدراسته وتدقيقه قانونيا قبل القراءة الأولى في مجلس النواب. وقال عضو اللجنة المالية النيابية ناصر تركي إن القانون يتعلق بالاقتراض الخارجي فقط لدعم المشاريع الاستراتيجية المهمة مثل الكهرباء والصحة ولإدامة المشاريع المستمرة. فرقت القوات الأمنية اعتصاما للعشرات من خريجي الهندسة والعلوم والاختصاصات النفطية أمام بوابات شركة نفط البصرة عقب إغلاقهم المبنى ومنع الموظفين من الدخول. ووقع الاحتكاك بين الطرفين أثناء فتح بوابات الشركة وإعادة سير العمل، فيما يطالب المحتجون بتوفير فرص عمل وتعيينهم بعقود وزارية وفق القرارات الحكومية النافذة ضمن القطاع النفطي. وجه رئيس الوزراء علي الزيدي بزيادة كميات الانتاج من الحقول النفطية في إقليم كردستان العراق وتوسيع أعمال الاستكشاف وزيادة الرقعة الاستكشافية. وأكد الزيدي أن إنتاج العراق من النفط ينبغي أن يتناسب مع حجم احتياطاته وطاقاته النفطية وحجم سكانه، بما يمكنه من تلبية احتياجات المواطنين ومتطلبات التنمية، مشددا على ضرورة تطوير وتأهيل البنى التحتية والقدرات التصديرية لتتناسب مع الزيادة المتوقعة في الإنتاج.
1: سمعنا شوية أخبار.

0: من الرشيد أفأم.
1: انثري شعرك حولي انثري، ومعا آخر ليل العمر نقضي. هكذا يصبح موتي مدهشا، عنقيني قبلي عيني وامضي.

0: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان أن منظومات الدفاع الجوي التابعة للتحالف الدولي تصدت لعشر طائرات مسيرة مفخخة في سماء محافظة أربيل. من جانبه أعلن الحرس الثوري الإيراني تدمير مركز صيانة ومستودعات للمعدات الفنية ومنظومة توجيه منطاد تابعة للجيش الأمريكي في أربيل. ويأتي الحادث في

ظل تصاعد التوترات العسكرية بالمنطقة بالتزامن مع تجدد تبادل الضربات بين الولايات المتحدة وإيران واستهداف القواعد التي تضم قوات أمريكية. حذرت أوساط برلمانية وسياسية من خطورة دخول الفصائل المسلحة على خط المواجهة المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في حال اتساع نطاقها، مؤكدة أن ذلك يهدد الاستقرار الأمني والسياسي ويكرس إعادة البلاد إلى دائرة الصراع الإقليمي. وأكدت أن هناك اتصالات وحوارات مكثفة تجريها أطراف حكومية وسياسية لمنع انخراط الفصائل العراقية في المواجهة الإقليمية، مشددة على أن المصلحة العراقية تقتضي تحييد البلاد وعدم السماح بتكرار سيناريوهات جعل العراق ساحة للردود المتبادلة.

0: وجه رئيس الوزراء علي الزيدي بزيادة كميات الانتاج من الحقول النفطية في إقليم كردستان العراق وتوسيع أعمال الاستكشاف وزيادة الرقعة الاستكشافية. وأكد الزيدي أن انتاج العراق من النفط ينبغي أن يتناسب مع حجم احتياطاته وطاقاته النفطية وحجم سكانه، بما يمكنه من تلبية احتياجات المواطنين ومتطلبات التنمية، مشددا على ضرورة تطوير وتأهيل البنى التحتية والقدرات التصديرية لتتناسب مع الزيادة المتوقعة في الانتاج.
1: سمعنا.

0: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان أن منظومات الدفاع الجوي التابعة للتحالف الدولي تصدت لعشر طائرات مسيرة مفخخة في سماء محافظة أربيل. من جانبه أعلن الحرس الثوري الإيراني تدمير مركز صيانة ومستودعات للمعدات الفنية ومنظومة توجيه منطاد تابعة للجيش الأمريكي في أربيل. ويأتي الحادث في ظل تصاعد التوترات العسكرية بالمنطقة بالتزامن مع تجدد تبادل الضربات بين الولايات المتحدة وإيران واستهداف القواعد التي تضم قوات أمريكية. حذرت أوساط برلمانية وسياسية من خطورة دخول الفصائل المسلحة على خط المواجهة المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في حال اتساع نطاقها، مؤكدة أن ذلك يهدد الاستقرار الأمني والسياسي ويكرس إعادة البلاد إلى دائرة الصراع الإقليمي. وأكدت أن هناك اتصالات وحوارات مكثفة تجريها أطراف حكومية وسياسية لمنع انخراط الفصائل العراقية في المواجهة الإقليمية، مشددة على أن المصلحة العراقية تقتضي تحييد البلاد وعدم السماح بتكرار سيناريوهات جعل العراق ساحة للردود المتبادلة. هذا وأكدت الخارجية الأمريكية أن العراق بدأ مسارا جديدا بقيادة رئيس الوزراء علي الزيدي وبالتعاون الكامل مع الولايات المتحدة. وقال متحدث باسم الخارجية إن واشنطن تدعم بقوة رؤية الزيدي الرامية إلى ضمان مستقبل أكثر إشراقا لجميع العراقيين ومنع وقوع هجمات داخل العراق أو انطلاقا من أراضيه. وأضاف أن الولايات المتحدة تسعى إلى بناء شراكة أمريكية عراقية قوية ومفيدة للطرفين. وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت الموافقة على صفقة

0: والوزراء معتبرين إياها حلقات زائدة تعطل العمل التنفيذي وتكرس لأجندات الحزبية فضلا عن تسببها بهدر المال العام. وفي سياق متصل أكد نواب إرجاء تسمية المرشحين لهذين المنصبين إلى ما بعد استكمال الكابينة الحكومية الشاغرة. وكشفت مصادر مطلعة أن التسمية تتطلب تفاهمات سياسية معقدة نتيجة وجود فيتو أمريكي ومحلي على بعض الأسماء المقترحة لشغل منصب نائب رئيس الحكومة. أكدت اللجنة المالية النيابية إرسال مقترح قانون الاقتراض إلى مجلس الوزراء لدراسته وتدقيقه قانونيا قبل القراءة الأولى في مجلس النواب. وقال عضو اللجنة المالية النيابية ناصر تركي إن القانون يتعلق بالاقتراض الخارجي فقط لدعم المشاريع الاستراتيجية المهمة مثل الكهرباء والصحة ولإدامة المشاريع المستمرة. فرقت القوات الأمنية اعتصاما للعشرات من خريجي الهندسة والعلوم والاختصاصات النفطية أمام بوابات شركة نفط البصرة عقب إغلاقهم المبنى ومنع الموظفين من الدخول. ووقع الاحتكاك بين الطرفين أثناء فتح بوابات الشركة وإعادة سير العمل، فيما يطالب المحتجون بتوفير فرص عمل وتعيينهم بعقود وزارية وفق القرارات الحكومية النافذة ضمن القطاع النفطي. وجه رئيس الوزراء علي الزيدي بزيادة كميات الانتاج من الحقول النفطية في إقليم كردستان العراق وتوسيع أعمال الاستكشاف وزيادة الرقعة الاستكشافية. وأكد الزيدي أن إنتاج العراق من النفط ينبغي أن يتناسب مع حجم احتياطاته وطاقاته النفطية وحجم سكانه، بما يمكنه من تلبية احتياجات المواطنين ومتطلبات التنمية، مشددا على ضرورة تطوير وتأهيل البنى التحتية والقدرات التصديرية لتتناسب مع الزيادة المتوقعة في الإنتاج.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفأم.

الرشيد اف ام. غير مزاجك وابدأ حياتك مع راديو الرشيد اف ام.

0: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان أن منظومات الدفاع الجوي التابعة للتحالف الدولي تصدت لعشر طائرات مسيرة مفخخة في سماء محافظة أربيل. من جانبه أعلن الحرس الثوري الإيراني تدمير مركز صيانة ومستودعات للمعدات الفنية ومنظومة توجيه منطاد تابعة للجيش الأمريكي في أربيل. ويأتي الحادث في ظل تصاعد التوترات العسكرية بالمنطقة بالتزامن مع تجدد تبادل الضربات بين الولايات المتحدة وإيران واستهداف القواعد التي تضم قوات أمريكية. حذرت أوساط برلمانية وسياسية من خطورة دخول الفصائل المسلحة على خط المواجهة المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في حال اتساع نطاقها، مؤكدة أن ذلك يهدد الاستقرار الأمني والسياسي ويكرس إعادة البلاد إلى دائرة الصراع الإقليمي. وأكدت أن هناك اتصالات وحوارات مكثفة تجريها أطراف حكومية وسياسية لمنع انخراط الفصائل العراقية في المواجهة الإقليمية، مشددة على أن المصلحة العراقية تقتضي تحييد البلاد وعدم السماح بتكرار سيناريوهات جعل العراق ساحة للردود المتبادلة. هذا وأكدت الخارجية الأمريكية أن العراق بدأ مسارا جديدا بقيادة رئيس الوزراء علي الزيدي وبالتعاون الكامل مع الولايات المتحدة. وقال متحدث باسم الخارجية إن واشنطن تدعم بقوة رؤية الزيدي الرامية إلى ضمان مستقبل أكثر إشراقا لجميع العراقيين ومنع وقوع هجمات داخل العراق أو انطلاقا من أراضيه. وأضاف أن الولايات المتحدة تسعى إلى بناء شراكة أمريكية عراقية قوية ومفيدة للطرفين. وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت الموافقة على صفقة بيع عسكري محتملة للعراق تشمل مروحيات ومعدات عسكرية بقيمة تقدر بنحو 800 مليون دولار. وقالت الوزارة إن الصفقة تتضمن مروحيات وقذائف رشاشات وصواريخ إضافة إلى أنظمة استشعار وكشف ومعدات دعم وقطع غيار. وأضافت أن الصفقة تشمل تدريب الطيارين وأفراد الصيانة وخدمات الدعم الهندسي والفني واللوجستي، فيما تهدف إلى تعزيز قدرات العراق في النقل بالمروحيات والاستطلاع والاستهداف جوا وأرضا.

الآلية النيابية إرسال مقترح قانون الاقتراض إلى مجلس الوزراء لدراسته وتدقيقه قانونيا قبل القراءة الأولى في مجلس النواب. وقال عضو اللجنة المالية النيابية ناصر تركي إن القانون يتعلق بالاقتراض الخارجي فقط لدعم المشاريع الاستراتيجية المهمة مثل الكهرباء والصحة ولإدامة المشاريع المستمرة. فرقت القوات الأمنية اعتصاما للعشرات من خريجي الهندسة والعلوم والاختصاصات النفطية أمام بوابات شركة نفط البصرة عقب إغلاقهم المبنى ومنع الموظفين من الدخول. ووقع الاحتكاك بين الطرفين أثناء فتح بوابات الشركة وإعادة سير العمل، فيما يطالب المحتجون بتوفير فرص عمل وتعيينهم بعقود وزارية وفق القرارات الحكومية النافذة ضمن القطاع النفطي. وجه رئيس الوزراء علي الزيدي بزيادة كميات الانتاج من الحقول النفطية في إقليم كردستان العراق وتوسيع أعمال الاستكشاف وزيادة الرقعة الاستكشافية. وأكد الزيدي أن إنتاج العراق من النفط ينبغي أن يتناسب مع حجم احتياطاته وطاقاته النفطية وحجم سكانه، بما يمكنه من تلبية احتياجات المواطنين ومتطلباتهم.

كل شيء جديد جميل، إلا الرفقة كلما كانت قديمة كانت أحلى. رافقونا فأنتم بالقلب تبقون. الرشيد بيتنا كلنا.

حب أوسح، خيال وأماني، حققها معنا من راديو الرشيد.

0: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان أن منظومات الدفاع الجوي التابعة للتحالف الدولي تصدت لعشر طائرات مسيرة مفخخة في سماء محافظة أربيل. من جانبه أعلن الحرس الثوري الإيراني تدمير مركز صيانة ومستودعات للمعدات الفنية ومنظومة توجيه منطاد تابعة للجيش الأمريكي في أربيل. ويأتي الحادث في ظل تصاعد التوترات العسكرية بالمنطقة بالتزامن مع تجدد تبادل الضربات بين الولايات المتحدة وإيران واستهداف القواعد التي تضم قوات أمريكية. حذرت أوساط برلمانية وسياسية من خطورة دخول الفصائل المسلحة على خط المواجهة المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في حال اتساع نطاقها، مؤكدة أن ذلك يهدد الاستقرار الأمني والسياسي ويكرس إعادة البلاد إلى دائرة الصراع الإقليمي. وأكدت أن هناك اتصالات وحوارات مكثفة تجريها أطراف حكومية وسياسية لمنع انخراط الفصائل العراقية في المواجهة الإقليمية، مشددة على أن

الولايات المتحدة تسعى إلى بناء شراكة أمريكية عراقية قوية ومفيدة للطرفين. وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت الموافقة على صفقة بيع عسكري محتملة للعراق تشمل مروحيات ومعدات عسكرية بقيمة تقدر بنحو 800 مليون دولار. وقالت الوزارة إن الصفقة تتضمن مروحيات وقذائف رشاشات وصواريخ إضافة إلى أنظمة استشعار وكشف ومعدات دعم وقطع غيار. وأضافت أن الصفقة تشمل تدريب الطيارين وأفراد الصيانة وخدمة الدعم الهندسي والفني واللوجستي، فيما تهدف إلى تعزيز قدرات العراق في النقل بالمروحيات والاستطلاع والاستهداف جوا وأرضا. وجه نواب انتقادات لاذعة لتوجه استحداث منصبي النواب رئيسي الجمهورية والوزراء، معتبرين إياها حلقات زائدة تعطل العمل التنفيذي وتكرس لأجندات الحزبية، فضلا عن تسببها بهدر المال العام. وفي سياق متصل أكد نواب إرجاء تسمية المرشحين لهذين المنصبين إلى ما بعد استكمال الكابينة الحكومية الشاغرة. وكشفت مصادر مطلعة أن التسمية تتطلب تفاهمات سياسية معقدة نتيجة وجود فيتو أمريكي ومحلي على بعض الأسماء المقترحة لشغل منصب نائب رئيس الحكومة. أكدت اللجنة المالية النيابية إرسال مقترح قانون الاقتراض إلى مجلس الوزراء لدراسته وتدقيقه قانونيا قبل القراءة الأولى في مجلس النواب. وقال عضو اللجنة المالية النيابية ناصر تركي إن القانون يتعلق بالاقتراض الخارجي فقط لدعم المشاريع الاستراتيجية

على أوتار الحب نعزف أعذب الأحاسيس لتمتد في شغاف القلب من الرشيد.

في أعماق البحار تجدوني، وفي قمم الجبال تسمعوني، ولكن في العقول وفي القلوب أنتم وضعتموني. الرشيد FM.